مالك لنا وزرع البلة على صحر الرمال يا شمعة ضيف لا تنطفئ قصتك أحلامنا.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اوصف لك يصدق ولا احلف لك عجز بلساني اوصف لك نعيم الحب في وصلك وانت

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

اسمي قولوا حبيبي شو اسمي روحي عمري حياتي اسمي

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: بيافي عدن يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الثانية فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثانية على هواك.
2: عاشق.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عالي.

في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواء.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ومراجعة هذه الاحتياطات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة سماع انفجار قوي أو إطلاق صفارات الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماعك لدوي انفجار أو صفارة الإنذار أثناء قيادتك للسيارة عليك اتباع ما يلي: الالتزام بسرعة الشارع والسياقة بحذر، وإخلاء المسار الأيسر تجنبا للحوادث، الاستمرار بالسير وفتح المجال لسيارات الطوارئ كسيارات الدفاع المدني، الإسعاف، المرور والدوريات الأمنية، وذلك لأداء واجبها، الاستماع إلى القنوات الرسمية في الإذاعة والتلفزيون، اللجوء إلى أقرب مبنى أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. إذا كنت في منزل أو مبنى فانتقل إلى أدنى مستوى من المبنى، وذلك بعيدا عن الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، ثم قم بإغلاق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي، وذلك بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات. خصص غرفة داخلية في المنزل مع وجود أمور إعاشة لساعات على أن يكون بالقرب منها دورة مياه، وذلك لاستخدامها في حال سماع صفارات الإنذار. إذا كنت في الخارج ووقع هجوم صاروخي بالقرب منك فابحث على الفور عن غطاء في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا استلقي وقم بتغطية رأسك بيديك. كن على علم أنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار فإن الحطام المتساقط يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم عليك الابتعاد عن أي حطام، وتابع وسائل الإعلام الرسمية للحصول على الإرشادات. قم بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للإبلاغ عن أي أمر يتعلق بذلك على الرقم 999. عزيزي المواطن والمقيم، تستلزم الصفارة التحذيرية الثانية الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لديك.

على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 20

la la la.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ.

القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: نلقاك.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: يفرشقون.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها. نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها. المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.
1: بحرين اف ام على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، متابعي إذاعة بحرين اف ام 93.3 وتلفزيون البحرين وقناة البحرين الرياضية، حياكم الله في الحلقة الختامية والأخيرة من اف ام مونديال. 80 دقيقة راح نركز فيها على المباراة النهائية اللي أقيمت أمس. ألف مبروك للمنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني بالأمس توج باللقب الثاني في تاريخه بطلا لكأس العالم بالفوز على المنتخب الأرجنتيني 1-0. المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بعد التمديد في الأوقات الإضافية. فيران توريس كان هو كلمة السر بعد سلسلة فرص كبيرة من المنتخب الإسباني على المنتخب الأرجنتيني، وأخيرا المنتخب الإسباني أحرز الهدف الفوز، هدف اللقب. حيا الله محمد عبدو، منور في آخر حلقة اليوم.
1: الله حيك هاني، ونرحب بكل مستمعين ومشاهدين إذاعة البحرين وأيضا قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية. بالفعل هاني بالأمس قلنا كان اليوم الأخير لكأس العالم، واليوم اليوم الأخير لإف إم مونديال. هذا البرنامج اللي قضينا فيه معاكم واحدة من أجمل الأيام معاكم، مع المستمعين، مع المشاهدين، مع المتصلين، مع الكل، مع اللي يشاركونا في اليوتيوب. كانت أيام جميلة راح نفتقدها إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. بالفعل مبارك للمنتخب الإسباني ولكرة القدم الإسبانية. صحيح. هذه الكرة اللي خلاص أصبحت تسيطر مو على أوروبا بس، على العالم، وأخضعت العالم بسبب هذا الأسلوب اللي تلعب فيه الكرة الإسبانية، واللي ما يجيدها أعتقد خلاص أصبح غيرهم، هم الإسبان هم اللي يجيدون هذه الطريقة. وهارد لكم لجماهير الأرجنتين، ويعني خلاص كانت الرقصة الأخيرة لواحد من أعظم اللاعبين في العالم ليونيل ميسي، وأعتقد هذه آخر ظهور له في كأس العالم. متع العالم أكثر من 15 سنة، وكان يرغب، وكان جمهوره وجمهور المنتخب الأرجنتيني يرغب ويشاهد إنه يشاهد هذه البطولة يحققها ليونيل ميسي.
0: شفت الكيكة محمد مناسبة آخر حلقة؟
1: شفتها
0: في كيكة، يعني عقب ما نخلص هذه الحلقة راح يعني الناس تاكل هذه الكيكة، وبرز روحك يعني لا تتغدى، أول كيكة بعدين غدا.
1: أول شيء سويت عقب غدا.
0: نذكر للسادة المتابعين بأرقام التواصل، مصعب ما عليه مصعب، تحملنا خلاص، تحملنا ما باقي شيء. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. تحية كبيرة للطاقم العمل محمد.
1: طاقم العمل دائما يعني هذه أو ذيل الجنود اللي دائما خلف الكواليس في الفيديو والمونتاج، زهور عباس
0: أخيرا،
1: والتنسيق ومتابعة نبيل دوسري وليالي عاشير،
0: طيهم العافية.
1: تصوير إبراهيم الحداد والإضاءة يوسف الدوسري،
0: دواهم الله. يوسف الدوسري اليوم فرحان.
1: الصوت مع صومة العلوي، وفي الهندسة الإذاعية جواهر الحوري،
0: يعطيهم العافية.
1: اليوتيوب دائما المتألق، والجندي أيضا المجهول حسن الدوي اللي دائما يتابع ورانا أول بأول. الجرافيك، الجرافيك مصعب فضل، أكثر شخص حزين في الكواليس هناك، كلهم قاعدين يضحكون، كانوا مشتغلين عليه.
0: صعب على طول، ما يدش الاستوديو اللي يروح المكتب أول، بعدين يدخل.
1: خلوه في حاله، خلوه يركز في الشغل، ما على مصعب. تقارير الخارجية عبد الله الشوملي، محمد نعمة، وإبراهيم تلفت مقدمة هذا البرنامج من محمد نعمة وخالد فتحي، الإخراج التلفزيوني عايشة أحمد، والإخراج الإذاعي للزميل خليل إبراهيم. وتقبلوا تحيات زميلي ورفيق الدرب هاني اللولو، وتقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو خلال الساعة والنصف القادمة.

0: حياكم الله أعزائي المتابعين من جديد، نرحب بضيفنا اللي احنا نعتبره ختام مسك لهذا البرنامج ولهذه البطولة، مثل ما يقولون ختامها مسك. وأحلى من كابتن إسماعيل عبد اللطيف ما في، على أساس ان احنا نستقبله اليوم ونستضيفه ونورنا في هذا الاستوديو. يعطيك العافية كابتن إسماعيل، وشكرا لقبولك الدعوة، وكفيت ووفيت، وان شاء الله يعني صفحة انتهيت منها اللعب يعني كلاعب، والحين بالتوفيق ان شاء الله في عالم الإدارة الرياضية.
1: حبيبي يعطيك العافية، وشي انا سعيد ان انا اكون موجود وياكم في هذا البرنامج مرة ثانية. خلاص انا اعتبر بس اساسا روحي صاحب مكان، يعني انت اخوان اصلا. انا مثل ما بي اليوم هاي اتكلم واشوفكم، انا بتصلكم بقولكم باي. فلا بالعكس، انا اتشرف وجودي وياكم في هذه الحلقه الاخيره المتميزه للامانه، البرنامج الجميل اللي كان يعني خصوصا في هالوقت كنا شوي نتفارغ بحيث ان احنا نسمعكم نستمتع براكم. فان شاء الله اليوم ختام هيكون مسك، ونكون ان شاء الله اضافه مستمتعين.
2: أكيد راح تكون إضافة نجم منتخبنا الدولي إسماعيل عبد اللطيف، ومثل ما قال هاني يعني خلاص انتهى مشوارك كلاعب، ونتمنى لك كل التوفيق كإداري إن شاء الله ورئيس جهاز كرة القدم في نادي الخالدية.
1: إذا حطيتنا بوزيشن ليه ما صارت؟
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيعطونك البوزيشن.
1: لا إن شاء الله هو الأمانة، بس عشان ليس لابس الموضوع، هو ليه ما صار الأمانة يعني توجه أو تعيين رسمي من سواء من الخلية أو أي مكان ثاني، ولكن ما زالت الفكرة إن شاء الله أن أنا أكيد أواصل في الرياضة سواء كان في مجال فني أو إداري
2: إن شاء الله. كابتن بعيد، قبل لا ندخل في المباراة وتفاصيل المباراة، أنا وهاني في البرنامج وفريق العمل خاصة وضيوفنا، البعض كان يلومنا ويزعل أنت ومتحاملين على هذا الفريق، متحاملين على هذا اللاعب. في النهاية كرة قدم، وإحنا نحلل وقائع يومية تحدث، مباريات تصير، ما أدري، كل واحد يشوفها من منظور آخر. صحيح هو الحدث نفسه، لكن أنت تشوفها من منظور، أنا أشوفها من منظور،
1: والله شوف أخوي، يعني أنا بقول لك اليوم سبحان الله البني آدم بعد عنده ميول من الطبيعي. اليوم سواء أنت كنت مقدم برنامج، ولا أنا اليوم ضيف، ولا أنا مشجع، أكيد بيكون عندي ميول على منتخب، على حساب منتخب. ولكن ايضا اليوم ارانا لابد ان هي، او اراكم انتم اليوم كمحللين، لابد ان هي ايضا تتلقى قبول من المستمعين. لان اليوم انا ما باي اليوم بمدح شخص عشان اراضي المستمع، اليوم انا عندي حاله لابد ان انا احللها، سواء كانت حاله فنيه، حاله تحكيميه، حال حتى اليوم يعني ككاس عالم بشكل عام. يعني احنا اليوم نحب كريستيانو مثلا، نحب البرازيل، وفي ناس يحبون ميسي ويحبون اسبانيا، ولكن اليوم الحالة اللي قدامك انت اليوم مجبور ان انت تحللها بحيادية. قد تتفق وياي، قد تختلف وياي، ولكن تبقى اليوم الاراء مبنية على حالة قدامك انت يا محمد عبده ولا اخوي هاني. فاتوقع ان اليوم ما عليه، العاطفة شوي ساعات تغلب المستمع ولا تغلب الضيف نفسه، ولكن الواقع في النهاية يفرض نفسه. اليوم احنا ما بننسي حق نجوم يلعبون في كاس العالم ولا منتخبات لها هذه التاريخ، احنا نقول ارانا قد يتفق وياها البعض وقد لا، وهي طبيعي يعني.
0: إذا الحكام عندهم ميول، شلون احنا يعني
1: نعم صح.
0: فاللي ابغي اقوله كابتن، احنا ما نغير الحقائق. نعم. يعني احيانا الحقيقه تفرض نفسها. صح. يعني حتى لو احنا كنا نشجع الفريق الفلاني والفريق الفلاني خرج بدون اخطاء تحكيميه، مستحيل بنجي بنقول الحكم احنا. صحيح. محمد وين وديتنا احنا؟ الله
2: ما عليه، هو اليوم يوم اخير ترى، دائما واحد يفضفض. لانه انا قبل لا ادخل يعني عندي ناس اعزاء وياي. نعم. يعني اعزهم، يعني وايد اعزهم، يعني اخوان اكثر من 20 سنه معاي في الجروب، يسولفون ويقولون لي يعني انا دائما اخذ بروح رياضيه، انت وايد متحامل على الارجنتين، انت وايد متحامل من اول في البرنامج. زين انا اقول وجهه نظري، يمكن وجهه نظري ما تعجبك.
1: نعم صح.
2: يمكن انت تشوفها غلط، ما انا احترم رايك.
1: اساسا يعني اخوي محمد، اليوم كاس العالم 2026 للامانه كاس عالم مثير للجدل. يعني اليوم مو احنا، انت مو متكلم عن بحرين، فهمت؟ تكلم عن ايضا قنوات على مستوى العالم، لاعبين اساطير. اليوم ينتقد لاعب وينتقد منتخب وينتقد حكم من الطبيعي اليوم. فاليوم ما فيه الموضوع، ما في تحامل، قد يكون في راي ما يعجب الراي الاخر، طبيعي. صحيح. ولكن انت مثل ما قال اخوي هاني، ما بتغير الواقع اليوم. يعني في اشياء
0: زمان كابتن كانت في مقوله بس، وخلاص بنختم الموضوع بعد بندخل ندخل في منبارك للمنتخب الاسباني.

0: أو بنعطي الأحقية للمنتخب الإسباني. زمان كابتن في مقولة تقول لك كرة القدم تصلح ما تفسده الحياة.
1: نعم.
0: الحين لا، الحين احنا اليوم خلاص بندخل في الحياة، الحياة هي بتصلح ما تفسده كرة القدم.
1: لا الحين خلص كأس العالم ايه؟ وفي أمريكا شوي فكان مثير للجدل.
0: بنرجع نسولف أمور ثانية غير
1: أحب بتبتدي عادي الدوري الإنجليزي وبتبتدي الدوري الإسباني مالك انت بتنسوا وغيرك
2: بينسوا. بالامس احنا قاعدين مع ضيفنا محمد زويد، كابتن محمد زويد، ونزل مقطع هو. فانا كنت اقول في المقطع ان المنتخب الارجنتيني ما راح يحصل فرصة انه يلتحم بسبب ان المنتخب الاسباني يجيد تدوير الكرة. هي متى يقدر المنتخب يلتحم معك؟ لما تمشي بالكرة.
1: نعم.
2: فبالأمس أعتقد شاهدنا أن ما شفنا الالتحامات اللي كنا نشاهدها للمنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني بحكم هل أجاد المنتخب الإسباني اللعب على قوته أمس؟
1: أنا بالنسبة لي يعني أمس يعني مثل شفت تغريدة حق توني كروس بعد المباراة أن كرة القدم فازت.
0: صحيح.
1: اليوم كان من أمس من الظلم أن المنتخب الإسباني ما يفوز، يعني مصيبة في كرة القدم. نعم كرة القدم اليوم مو دائما تعطي الأفضل، ولكن أمس للدقيقة 110 منتخب الأرجنتيني ما شو شوته على الجول
2: وصامد
1: للأمانة. بعد في شيء حسب له اليوم، تنظيم الدفاعي، الصمود الدفاعي للأمانة، خط دفاع، المنظومة الجماعية من ناحية الدفاعية، ولكن الالتحامات لا أنا يمكن نوعا ما اختلف وياك لأنها كانت موجودة يعني اليوم
2: أقل
1: بس أقل. كانت أي لعبة ممكن يكون فيه التحام كان فيه التحام.
0: صحيح.
1: يعني اليوم إنزو انطرد وبراديس المفروض داش عقب 10 دقائق بدي يطلع ترى.
0: صحيح.
1: يعني ولكن بعد اليوم في قانون وفي روح القانون، اكيد اليوم انا كحكم ما راح اطرد انزو وبعدها على فاول عادي نوعا ما برد. فاتوقع امس يعني لا المنتخب الارجنتيني كان يبحث على هالجانب، ولكن المنتخب الاسباني داش بتركيز يعني ذهني وعالي للامانه في المباراه، حاول يستفزونهم.
2: هاني دائما يتكلم عن الاستحواذ، بس بالأمس هو شوف أنا اليوم يمكن المنتخب الإسباني ما يملك المهاجمين اللي متناثرين في العالم
1: حتى كعناصر يعني
2: كمنتخبات أو كعناصر ممكن. نعم. هو قادر يدور الكرة لكن ما يملك إيرلينغ هالاند، ما يملك مبابي، ما يملك أي مهاجم. صحيح. يمكن أي منتخب
1: على الأقل ديفيد فيا مهاجم السابق مثلا
2: على الأقل حتى مستوى. نعم. ديفيد فيا. نعم. ما يملك،
1: ولكن عنده مصدر قوة يعني لمان اليوم فران توريس داش يعني خلق له أكثر من فرصة، مهاجم يعرف يركض على الجول، مهاجم ريلو وجزين على الجول، أيضا مورينو اللي احنا ما ندري يلعب لاعب نص ولا يلعب مهاجم ولا دي أيضا يعني في أي وقت ممكن كان يدخل ويسجل هدف.
0: حوله وصلونا بالرأس بالكرات العالمية
1: في فرصتين يعني هو والفرصة اللي قبلها كانت حق وليام أعتقد. أي نيكو وليام بعد ضيعها. فأنا أشوف لا قوة المنتخب، يمكن أنا كنت في اتصال وياكم أيضا كنت مو من محبين الاستحواذ.
0: صح.
1: ولكن تشوف من عيوب الاستحواذ اخوي هاني يعني المبالغه في الاستحواذ.
0: صحيح.
1: قد توصلك لو صار للمنتخب الاسباني للدقيقه 113 انه ما سجل هدف.
0: فعلا.
1: يعني في بعض الاحيان كان يقدر يلعب لعب مباشر ولكن هو يمسك الكوره. نعم حرام المنتخب الارجنتيني من الكوره بشكل يعني بشكل مو بشكل يعني نهى المنتخب الارجنتيني. صحيح. يمكن 4 أو 5 باصات ما قدر يلعب المنتخب الارجنتيني في نص ملعب اسبانيا، ولكن نرد ونقول منتخب الاسباني بطل كاس العالم يعني. صحيح. باستحقاق بجدارة واستحقاق.
0: انا عندي سؤال لكابتن اسماعيل، لكن قبل السؤال راح ناخذ بعض الاتصالات، وما اعتقد في احد ما يتفق ان اللقب مستحق للمنتخب.
1: نعم.
0: الاسباني مستحق عن جدارة. ناخذ اول اتصالين على 1-7-4-5-5-5-5-6. الو مساء الخير.
3: يا هلا مساء النور.
0: يا مرحبا، حيا الله عمر عبد السميع زميلنا. عمر عبد السميع اللي الوحيد في الدنيا اللي قال لا تغفلون عن اسبانيا ترى، واليوم اليوم حط المقطع وقال شوفوا انا ايش قلت. حيا الله عمر، تفضل يا عمر.
3: اول شيء ارحب فيك زميلي هاني واكيد عبده واسطورتنا اسماعيل عبد
1: اللطيف.
3: اعتقد اليوم مكانه يكون بينكم محلل. اعتقد لما يعني مسيره ما اقدر انا اتوقع انه ممكن لاعب بحريني ما شاء الله عليه
1: حبيبي
3: انه يكرر مسيره اسماعيل عبد اللطيف. بس حبيت اني اهنيه على هالمسيره الطويله اللي كلها فخر بالتاكيد لمملكه البحرين قبل اي شيء.
1: مشكور يا غالي.
3: وبالنسبه لمباراه

0: مباراة أمس، يعني أنا ما عندي بعد كلام أقوله غير إني أهني الأمة الإسبانية على رأسها هوني اللولو.
1: أنا ما لي شغل، لا توهقني لا توهقني ترى. لا
0: حسيتك مستانس
1: أنت. من وين من وين حسن؟ شوف شوف لا تظلمي ترى، مو قاصر
2: ما أدري ترى شعورك هذه أنت يعني اللي تقوله وأنت مو بشايفه، ما أدري تشوفه في التلفزيون، لان حتى هني قاعدين يقولون ما وايد في طاقه
1: يا جماعه. مستانس انه باكر اجازه، باكر اجازه اسبوعين اجازه،
2: يعني مستانس البرنامج خلص
1: يعني
0: خلاص. حتى مستانس تحسه في في في فرح، بس غريب ما اعرف الاجازه.
2: والله الاجازه الاجازه الاجازه تسجل اجازه الاجازه.
0: بس صراحه امس اسبانيا يمكن ما لعبوا مباراه كره قدم، لا امس هيمنوا على كره القدم. اللي صار امس عباره عن هيمنه كامله
1: صحيح
0: على كره القدم، ما كانت مجرد مباراه، خصوصا تحضير نفسي بدني لمباراه من هالنوع. ان انت ما تقدر حتى ان انت ترجع في المباراه تكتيكيا، يعني احيانا ممكن تكون الشوط الاول سيء، ولكن انت الشوط الاول سيء والشوط الثاني سيء والاضافي الاول سيء والاضافي الثاني سيء، معناته انت فعليا ضاعت منك كل الحلول اللي ممكن تقدمها في مباراه من هالنوع. اعتقد ان اسبانيا على الرغم من عدم تواجد نجوم حقيقيه في الفريق، لانه هو قدر يبني شيء اسمه في كره القدم منظومه كره القدم الحقيقيه. لان اليوم لو بتشوف الاسماء الموجوده، لامين يامال مبه هو لامين يامال برشلونة، أوريزابال مهاجم بالثلاثين من ريال سوسيداد، رودري راجع من رباط صليبي، لابورتي كان عنده مشوار نهاية مسيرة في السعودية، كوبارسي لليوم صغير، فاحنا قاعدين نتكلم حتى عن بورو اللي كان بيهبط مع توتنهام، كوكوريا مو أفضل مواسمه مع تشيلسي. احنا قاعدين نتكلم اليوم بصراحة، انت ما عندك نجم، ما عندك نجم تعتمد عليه، ولكن ان انت تخلق منظومه بهالطريقه هاي شيء.
2: عمر اكيد اللي خلق هذه المنظومه يعني دي لبوينتي، وهذا نعطيه يعني الكريدت الكبير، هذا المدرب اللي عرف ينتشل كل هذ اللاعبين من هذا الوضع اللي تكلمت عنه، وخلى الفريق يظهر يعني بطل، بطل المؤتمر الاوروبي، بطل امم اوروبا، بطل كاس العالم. لا لا عود شيء شيء
1: كبير. قلناها قلناها من اول يوم، احذر من كل مدرب اصلع كره القدم صح امان
0: الا سلوت.
1: يعطيك العافية عمر عبد السميع، وحان الوقت ان احنا نرتاح من بعد كاس العالم. انت حتى انت بعد تحتاج راحة في الانستغرام، حط حط بوست في الانستغرام، هذا هذا الحساب مغلق حتى اشعر. يعطيك العافية عمر عبد السميع.
2: شكرا عمر. ناخذ هاني اتصال اخر. الو مساء الخير.
3: مساء النور ابو احمد.
2: هلا بلولو الحبيب. عبد الله الشوملي.
3: هلا
1: ابو علي. هلا بلولو
3: الشباب.
2: هلا حياك الله. يقول يقول يقول يقول يقول اسماعيل توني كروس، وكل الناس قالوا
3: انطر خل توني كروس، خل توني كروس.
2: قول
3: صك حالج حط يده على بوزه تذكر متى خلي يولي.
2: مين؟
3: اسمع
2: توني كروس. اتفق وياك.
3: مبروك جبت اسماعيل نهايه المسيره
2: حبيبي،
3: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: الله يعافيك يا شيخ، مشكور،
3: تستاهل كل الخير، وان شاء الله القادم قدامك افضل.
2: تسلم يا شيخ،
3: ونتمنى تكون ويانا ضيف في فم ليج. الحين خلاص انحجزنا
2: حبيبي ان شاء الله. ان شاء الله
3: تقول عندي تمرين.
2: قلت لك انا صاحب مكان، ما
1: برز برز العقل يقولوا
3: له. الله يسلمك. زين ابو علي، اول شيء مبارك حق جماهير اسبانيا ومنتخب اسبانيا على الاداء الراغي بصراحه، اللي ما خلوا اي احد في الارجنتين يتنفس من اللاعبين صراحه.
1: صحيح يستاهلون.
3: وهار لك حق الارجنتين وعشاق الارجنتين، واحنا كنا نتمنى، مثلا انا عن نفسي اتمنى كنت ميسي، لكن الواقع كان اسبانيا. انتهت المؤامره اللي كانوا يقولون عنها.
1: صحيح.
3: وانتهى كل شيء، حتى افضل لاعب ما حصل في البطوله، ما حصل شيء، والدعايات راحت على قولة الناس اللي يبونها مؤامره. ومبروك حق جماهير كريستيانو رونالدو، تفرحون اليوم، بس ما عندكم دور، ما عندكم كاس عالم. يعطيكم
2: العافيه. تصدق ذي المسج
1: بعد؟
2: اسمع ذي الكلام اللي قاله عبد الله سبحان الله، اللي هو المؤامره انتهت، ياني ذي المسج، ما ادري المسج يتداول.
1: انت ما تؤمن بالراي والراي الاخر؟
2: انا اؤمن بالراي والراي الاخر.
1: هذا هذا هذا الراي الاخر. شو رايك في الراي الاخر؟
2: يعجبني.
1: خلاص نروح ناخذ راي اخر من من اتصال اخر. الو مساء الخير.
4: اهلا السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: عليكم السلام.
4: شلونكم؟ شو اخباركم؟
2: الله يسلمك.
1: تعرف عليك
4: اخوكم محمود.
1: حيا الله محمود، تفضل يا محمود.
4: شلونكم شو اخباركم؟
1: خير عساك بخير.
2: مرحبا يا محمود.
4: بغيت اسال سمعه مستانس مرتاح هو ولا لا؟
5: سامع حبيبي. انا والله
1: محمود رينجو ترى
5: كابتن محمود رينجو يعني انت تعرف شوف اخوي، انا تعرف المايل الشاي وهني شيء
1: صح
5: فانا اللي يصير

0: في المايله 60%. فانا لا، فانا مستمتع مباراه امس للامانه، مو مستمتع لان ميسي خسر، لا في النهايه يعني ميسي مثل ما قال اخوي محمد افضل من انجبت كره القدم، ممكن من افضل من انجبت كره القدم. فاحنا اليوم في النهايه كاس العالم ما بيخلي ميسي ترى يعني افضل لاعب في التاريخ، وخسارته كاس العالم ترى ما بتخلي اسوء لاعب في التاريخ، بيتم ميسي هو ميسي وبيتم كريستيانو هو كريستيانو. احنا مجرد ناس نميل حق لاعب على لاعب اخر. ولكن انت محمود ايش رايك، يعني ما تشوف انها فعلا كره القدم فازت امس؟
1: انا بالنسبه لي سمعه انا مستانس ان امس خسر منتخب الارجنتين مو ميسي.
0: ايوه هذا الناس لازم تفرق لها.
2: ليش كابتن، ليش كابتن رينجو، ليش؟
1: انا كمشجع برازيل ما بي بالنجم الرابع.
2: صح اوكي صح.
1: صح. انا عن نفسي كذي، بس في وايد ناس الحين مثلا احنا نتحاكى لو الارجنتين غلبوا يروحون يتحاكون على كريستيانو، زين انا مالي شغل يا ولد. قاعد تتناقش وياي قاعد تقول لا اهم شيء كوبا واسبانيا والارجنتين فيها ميسي فيها يمين هاي لامين
0: يعني ان برشلونه عباره نهائي برشلونه.
1: اوكي برشلونه هاي برشلونه. شوف انا على الموضوع انديه هاي موضوع ثاني، انت كاس عالم، انت كمشجع برازيلي انا مستانس انه منتخب الارجنتين ما اخذ البطوله. صح. عشان ما يلحق الفريق اللي انا احبه.
2: كابتن رينجو عندي لك سؤال. كابتن رينجو
0: حق
2: لو انت في الملعب كابتن وتواجه فريق مثل استحواذ اسبانيا وانت بس تلاحق الكره، ايش بيكون شعورك انت الى دقيقه؟ عطني شعورك دقيقه 35 شوط الاول
0: تكسر.
1: بس اقول حق الوالد دعي بس خلنا نقول الكوره بس تصير حلوه.
3: انت ما لاحظ
1: فريق امس فريق هو متع العالم، يعني حتى كاحصائيات منتخب الارجنتين ولا شوته على الجول، يعني
3: زيرو.
1: شوف احنا بنرجع حق المباراه اللي قبل، اسبانيا غلبوا البرتغال
2: صحيح،
1: وغلبوا
2: فرنسا
1: وغلبوا فرنسا. العالم ايش قامت تقول؟ كريستيانو منتهي، مبابي ما سوى شيء. زين انت الحين انت اللي قلت تحاكى، زين ميسي وين امس؟ عرفت قصدي؟ ما تقدر انت تناقشهم في هالامور.
2: لا رينجو حامي ترى
1: المنتخب الاسباني يفرض عليك هاي الشخصيه، هو شخصيته كذي، ابي يستحوذ، عنده لاعبين نص، عنده البدلاء، عنده الحلول.
3: يستحوذ كابتن ليه ما يطلعك من طورك؟
1: هذا هو لا يطلعك
3: أو, أو, أو, أو, أو, أو تستسلم أو تستسلم نفس ما سوى مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد، تسلم الراي من الشوط الأول قال بس أنا بطلع.
2: يعطيك العافية كابتن رينجو.
1: الموضوع وايد وايد وايد لازم ينطردهم الأرجنتين والأدوار اللي قابل، بس على حول ولا قوة.
2: يعطيك العافية كابتن رينجو، شكرا لك. انزين نوقف اتصالات نروح لكابتن اسماعيل عبد اللطيف نجم منتخبنا السابق. كابتن كيف باللغه العربيه بعطيك السؤال،
3: كيف
2: تلعب كره القدم كما تلعبها اسبانيا؟ يعني انت لاعب عطني اللي المفروض يصير داخل الملعب من تحركات من تمريرات من شل، يعني صعب اللي تسوي اسبانيا.
0: اخويا انا يسمونها يعني اليوم انت عندك اعظم لاعب مثلا في تاريخ من اعظم اللاعبين في تاريخ كره القدم زيدان، يلعب الكره السهله الجميله، تقدر تسوي مثل زيدان؟
2: لا
0: ما تقدر. تقدر يعني شفت اللي يسوي رودري؟
3: إيه؟
0: انت لو مثلا طالع، ترى انا على فكره مو من محبي رودري، بس اللي شفته امس من رودري بالذات يعني خلاني نوعا ما اقتنع، لا اليوم هذا اللاعب افضل لاعب في مركزه.
2: صحيح.
0: من حوالي سنتين او ثلاث سنوات
3: مع انه كابتن قاعد يلعب كوره بسيطه وسهله ولا فيها اي شيء ولا تعقيد.
0: شوف اخوي محمد يعني اليوم الاستحواذ العالم كله بيلعب استحواذ، بس العالم كله ما يقدر يستحوذ. جات فتره ترى يعني حتى اليوم يعني غارديولا اللي هو الاستاذ في ذي الاسلوب وفي ذي المنظومه يأتي فترة ما يقدر يستحوذ، لأن اليوم الكرة تطورت، خطط شلون أنا أضغط عليك شلون ما خليك تستحوذ. أسبانيا رجعتنا قبل 10 سنوات برشلونة شلون كانت تستحوذ، طبعا بقوة هجومية أكبر من اللي عند أسبانيا الآن. صحيح. ولكن أنك تحرم الفريق الخصم في نهائي كأس العالم، تحكي عن استحواذ 70% 75% على مدى 120 دقيقة، شيء مو سهل.
3: لا شنو التركيز اللي يملكه المنتخب الاسباني؟ شنو الصبر اللي يملكه؟
0: ايوه انا بروح على الصبر. اليوم ترى في حاله طرد دقيقه 85 اتوقع
2: انزو
0: اي 84 85 شفت الصبر اللي عند المنتخب الاسباني؟
3: صبر.
0: يعني انا اقول حق الشباب امس هذه لو احنا مثلا انا اليوم مثلا العب ومطلوب من عندهم بتشوفني شايل الدنيا وحطها لعب وبسرعه لعب وجت قابله.

0: صابر يلعبون، كان عندهم ثقة،
1: هم مؤمنين ان لا الفرصة بتهي،
0: هدوء مو طبيعي، مع ان الكل عنده يقين اذا اليوم المباراة راحت البنتيات ترى بتروح حق الارجنتين،
1: بتروح حق الارجنتين،
0: عامل الذهني بيتفوق 200%.
1: صحيح.
0: ولكن لا، اليوم الكرة الصعبة فعلا نحن نشوفها سهلة.
2: في حالة تنويم مغناطيسي يقوم فيها المنتخب الاسباني للخصم،
0: نعم،
2: وحالة يعني يخنق الخصم بطريقة غريبة،
0: يحرمها من اهم شيء الكرة،
2: لان الكل يمكن هذا يعني تفسير كابتن وما اعرف اذا صح والله، لا كل اللاعبين ال 11 لاعب يجيدون التمرير،
0: نعم،
2: يرفع راسه، عنده اوبشنين على الاقل يمرر،
0: عنده خيارات.
1: زين، هل خيارات شلون تم خلقها؟ هذه ايضا تدرب
2: تحركات،
0: منظومة
2: لعب على ذكر رودري كابتن، ويعني تحية لكل السادة المتابعين في اليوتيوب، راح ناخذ كل هذه، راح نحاول ناخذ كل هذه المشاركات. رودري كابتن تمريراته من لمسة بكل جزء من اجزاء القدم، بداخل القدم، داخل القدم، بالمشط، بخارج القدم، في في في لمسة واحدة، وفي توقيته في اتخاذ التمريرة والقرار. يعني احيانا انه هو يفكر بينه وبين نفسه يغير اللعب، لا انا ما ابغى اغير، انا ابغى اتم هني.
0: ساعات تير الكوره يعني في جانب، ترى في جانب متعب حق لاعب كره القدم، مثل لو تلاحظه اغلب لاعبين اسباني يسوونها، تير الكوره يوقف الكوره، ينتظر اللاعب الارجنتيني يضغط ووقف في نص ملعبه، ينتظر يضغط، هذه يعني يستهلك اللاعب الارجنتيني ذهنيا ولياقيا وبدنيا. ففي امور بسيطه يمكن الناس الفنيه تعرفها اكثر، شلون انا اطيح رتم المباراه، شلون اجهد الفريق اللي قدامي بدنيا وحتى ذهنيا. يعني الحركه اللي انا نترك تيه العباس، فتشوف انت خلاص جيت بالعمال يطقك عقبها،
2: ما يحتاج تسوي كذي تحت الضغط، اي ما يحتاج،
0: اي فيعني لا للامانه انا ابد واقول كلمه بين قوسين، الهدوء والصبر اللي كان عند المنتخب الاسباني كان شيء غريب. مع المنتخبات العودة أنا بالنسبة لي يمكن أسوأ مباراة لعبها وفاز فيها مع المنتخب البرتغالي،
1: أنا يقول لك كابتن،
0: بس مع المنتخب الفرنسي قوة المنتخب الفرنسي سوى ترى نفس الشيء.
2: صحيح.
0: نفس الشيء.
2: صحيح.
1: أعتقد يعني وراء نجاح ديلبوينتي يقولون في أولا يوهان كرويف، بعدها بيب غوارديولا، يعني اللي تواصلوا على الاستحواذ. بس في شخص يقول لك العقل المدبر ومحصل على جائزة نوبل للفيزياء ترى موجود ذي. هو انت شوف تسألت سؤال حق اسماعيل، هذه الحركة يقول لك في رجل فيزيائي قاعد يدربهم كانوا يا بيب.
2: يعني المفروض جائزة نوبل حقي.
1: ليش؟
2: مو حقه.
1: ليش؟
2: لان انا اكتشفت هاي الشيء قبل لا اعرف.
1: لا والله اني امس قريته وحين انا طلعت المعلومة ان في رجل ويا بيب هو اللي اثر فيه، هو مو مدرب استحواذ لكن مدرب يقول لك فيزيائي يدرب طريقة الحركة. لأن الحركة غريبة، كأنها هي يعني آلة تتحرك بنفس الوقت، بنفس النمط، بنفس الوقت.
0: بقول لك شيء أخوي محمد، ملاحظة جلبوتي مدرب بالمنتخب الإسباني، أنا في وجهة نظري اليوم مدربين المنتخبات مختلفين عن مدربين الأندية.
2: صحيح.
0: من الصعوبة أن أنت اليوم مدرب منتخب تطلع منتخبك بذي الأسلوب وانت فترة تجمعاتك معاه قصيرة جدا.
2: فعلا.
0: لهذه الأسباب مدربين المنتخبات دائما يميلون حق اللاعبين اللي دائما يكونون
1: جاهزين،
0: مو جاهز يعني مثلا اليوم في برشلونة مثلا، احنا ما نبي نقول برشلونة انه ما في لاعبين وايد من برشلونة اساسا في الملعب، ولكن باميل حق ان انا اخذ عدد عود من فريق واحد ولا عدد عود من زمان كانوا يلعبون مع بعض. صحيح. عشان يخدمون اسلوبي وطريقتي.
1: لو كانوا متألقين يعني
0: يعني اليوم احنا مثلا
2: استاذن كابتن، ناخذ فاصل ونرجع لموضوع الانسجام، النقطة مهمة في كرة القدم.
3: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، انجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي.

0: عفوا اسمه فرانسيسكو بوكو، يقول لك هو مو مدرب استحواذ لكن مدرب شو اسمه اعداد بدني ومنهجيه.
1: اي سامع اسمه،
0: منهجيه تدريبيه.
1: سامع اسمه. انزين كابتن كمل الجزئيه كابتن اسماعيل على موضوع الانسجام، مهم مهم.
2: أي يعني انا دائما تشوف اليوم عود بالله منك يا ابليس، مدرب باريس اسمه
1: لويس
2: انريكي، درب منتخب اسبانيا
1: صحيح
2: ما نجح
1: صحيح.
2: ولا كان المنتخب الاسباني يلعب كره مثل اللي يلعبها في باريس ولا في برشلونه معه. ليش السبب؟ قلت لك يعني اليوم غارديولا على سبيل المثال انا في وجهه نظري اذا مسك منتخب ممكن ما ينجح، لان اسلوبه يحتاج لاعبين معاه باستمرار على طول
1: حفظ.
2: اي فاليوم
0: عمل يومي.
2: فاليوم مدربين المنتخبات يختارون لاعبين بخصائص معينه. يعني اليوم قلنا المنتخب الاسباني هذه المجموعه وياه بشكل يمكن بنسبه 80% في اخر سنتين، ضاف عليه يمكن
1: هم أبطال اوروبا
2: نفسهم. رقم اثنين واحد حق سكالوني مدرب منتخب الارجنتين. انت اليوم سكالوني مثلا على سبيل المثال اذا يقول انا خلاص انتهت رحلتي مع المنتخب الارجنتيني ممكن يروح نادي ينجح، انا اشوف نسبه نجاحه قليله في نادي، لانه هو اليوم تعود انه هو يكون مدرب منتخب عنده عناصر معينه، مدرب انا اشوف وجهه نظري قد يكون مدرب ذهني اكثر مما هو فني.
1: صحيح.
2: هذه اللي دائما يميلون له مدربي المنتخبات، يعتمدون على جهوزيه لاعبينهم في الانديه، مو بيدي اليوم انا اجهزك اعدك، انت لازم تجيني جاهز، انا احط افكاري،
0: انا مجرد اني اراقبك،
2: انا اراقبك واجيبك على جهوزيتك، احط اسلوب معين من ناحيه الضغط، من ناحيه الدفاعيه، من ناحيه الهجوميه، الكور الثابته، هذه الامور.
1: اختياراته البسيطة. اعتقد اختيارات سكالوني تعتمد على اختيارات محاربين، يعني انا اجيب المحارب وانا وادخل الملعب، رغم انه في فنانين برا.
2: نعم
1: في فنانين، في لاعبين ما حصلوا فرصتهم في المنتخب الارجنتيني. كابتن عندي سؤال يتعلق بالمنتخب الاسباني، الاستحواذ جميل، الكره الجميله، ومثل ما يعني ارسل لي امس كابتن محمد عبدو كابتن موسوي يقول كره القدم بخير، يقول لازم تقول هذه الجمله ان كره القدم ما زالت بخير.
2: نعم صح،
1: لان احنا وصلنا الى مرحله في كره القدم احيانا صارت ممله. على العموم المنتخب الاسباني رقم قياسي، ان هدف وحيد فقط استقبل شباكه في في في كل كاس العالم، وهذا رقم قياسي، هذا شيء غريب صح.
2: شوف اليوم مدافعين من كبارسي
1: ولابورت
2: قبل امس اسولف مع الشباب اقول لهم لابورت ما قدم مستوى طيبه مع الناصر ترى قبل سنتين، ولكن رجع بالباو لانه بيلعب كاس العالم. فاليوم رد علي واحد من الشباب قال لي المنظومه تفرق
1: شيل.
2: فاليوم المنظومه، انت اليوم انا فريق اساسا الكره، انا احرم فريق الخصم انه يوصل بالكره في الثلث الاخير في ملعبي، فانا اليوم كدوري مدافع اليوم مقتصر على تغطيه الهجمات اللي قاعد تصير، ولا الكره الثانيه، ولا الخطا المفاجئ اللي ممكن يصير، ولكن ما بيجيني فريق يحكمني في ال 18 عشان تطلع اغلاطي انا صحيح. كتنظيم دفاعي، اغلاطي الفرديه، قد اكون انا بطيء، قد اكون انا مثلا مو قوي بدنيا، ولكن منظومه المنتخب كامل ما بتخلي اساسا الفرق الثاني انها تخلق عليك فرص.
0: ومثل ما قال هاني يمكن لو فريق اي منتخب غير منتخب الارجنتيني ممكن كانت بتصير مشكله، لا وكان ممكن انه ينهار الجدار دي اللي عامله في الخلف. المنتخب الارجنتيني يحاول،
2: لا ثبات في ثبات دفاعي كان،
0: لا لكن لو تكلمنا عن المدرب ديليفوينتي وقراءته للمباراه كانت فيها وايد مرونه.
2: نعم
0: توريس وويليامز غيروا تبديلات كانت طبعاً. اكثر
2: نعم.
0: اكثر
2: نعم.
0: من ممتازه
2: نعم.
0: تبديلين وايد انعشوا
1: الفريق بطريقه. حط بالك ايضا للتوقيت
0: لو توقيت
2: اللي حتى تبديل بشكل. حتى تبديل اليوم
1: مورينو.
2: تبديل بيدري ما كان يعني ما انا يوم دخل
1: فعلاً.
2: تبديلات رودري عقب لما خلاص خد الرسك هو انه بيهاجم بيسجل
1: تعب اعتقد رودري تعب
2: وخلاص انت اليوم تلعب مع فريق اوريدي انت مستحوذ على الكره

0: ونقص لاعب
1: وفريق ناقص. فأنت لازم تبي تسوي لك زيادة هجو عدد لاعبين في الثلث الأخير.
0: وهذا صار كابتن في الجول أو في الهدف، صار تحرك جماعي داخل خط 18 وزيادة عددية.
1: في طول المباراة المنتخب الإسباني كان يوصل لل 18، بس دائما كان التفوق العادي حق المنتخب الأرجنتيني، فهذا اللي صعب المهمة.
0: وتألق مارتينيز بعد اللي كانت كل كرة،
1: أنا في وجهة نظري نعم مارتينيز تألق، ولكن أغلب الكور كانت للأمانة سهلة فيها. يعني ما كان فيه ردت أوكي تمركز حساب لا طبعا. يعني
2: عندي مسابقة كابتن. سؤال
0: تحب عندك جواز؟
2: عندي جواز.
1: انت تعرف من اكثر واحد لمس الكوره منتخب الارجنتيني؟
2: الكيكه الحارس يمكن.
1: حارس فعلا؟ تخيل في مباراه نهائيه كاس العالم.
2: المنتخب الارجنتيني امس عادل الرقم كاكثر فريق خسر في المباريات النهائيه باربع مباريات. من الفريق الاخر؟ المنتخب الاخر اللي خسر بعد اربع مباريات؟
1: ممكن المانيا؟
2: يا سلام يا سلام عليك.
1: صح
0: شنو كسر؟
2: صحيح المنتخب الالماني والمنتخب الارجنتيني الاثنين هم خسروا اربع نهائيات. اكثر فريقين اكثر منتخبين خسروا في ال. لكن انا اللي يعني مستغرب منه شوي، نعطي يعني يصير نعطي الكريدت حق الارجنتين في بعض الامور.
1: اكيد
2: الفريق كابتن تعرض لكل الاصابات الممكنه في المباراه امس. مارتينيز اصيب، بعدين روميرو الشوط الثاني اصيب، بعدين طرد انزو، وما زال الفريق مقاوم
1: محاربين. يعني هذا فريق محاربين، مو منتخب اليد مالنا المحاربين
2: فعلا.
1: الفريق
2: مقاوم ويعني وكاد
0: انه يوصل المباراه وين ما يبي يوديها. يعني يوديها ركلات ترجيح، وترى ركلات يعني ترجيح ما كان راح يفوز المنتخب الاسباني.
1: شوف انا اليوم ما ابي يعني اكون متحامل، ولكن من الظلم كان ان المنتخب الارجنتيني يفوز. يحسب له نعم صحيح. انا وجهة نظري يحسب له ويحسب حق مدربه ويحسب حق ميسي ان بهذي اللاعبين يلعب نهائيا كاس عالم ويحقق واحد.
2: صحيح.
1: كلمة حق. انت تحكي اليوم عن لاعب عمره 38 سنة ما في خطورة الا لما ميسي يستلم الكورة.
0: صحيح.
1: يعني هل معقولة كذي؟ يعني انا بالنسبة لي اليوم مباراة امس يمكن انا بالنسبة لي كبرت ميسي ازيد ما هي يعني صارت عليه في الخسارة.
0: نعم.
1: ان اليوم انا اوصل بهذه الفريق اللي باين حق العالم كله، بغض النظر عن الامور اللي صارت طبعا في الادوار والامور التحكيمية، بغض النظر نتكلم عن ارقام ميسي في كاس العالم. يعني للامانة تشوف هذه مباراة امس كبرتها ما صقرتها.
0: الحين اعتقد ان المنتخب الارجنتيني لازم يبدل سكالوني، لانه خلاص
1: لازم
0: الفكره لازم كانت قائمه على هذا الاسلوب، والان خلاص يعني الموضوع اصلا في لاعبين كثار راح يمشون من المنتخب
1: الارجنتيني. ولاد الارجنتيني على الارجنتين ترى فيها مواهب كثير يعني.
2: بس انا اللي مستغرب منه ليش المنتخب الارجنتيني دام كان يقدر هو يهجم. يعني اول تسجيله كابتن تعرف دقيقه كم؟
1: 110
2: 115 اي. فانت طالما كنت تقدر
0: لا ما
2: ليش هم حتى في المباريات اللي قبل
1: بس اول تسديده بعد الهدف ها
2: اي
1: فهذه يعني ردت
2: فعل. هم دائما في المباريات حتى المباريات الادوار الخروج المهزوم كانوا ينتظرون يتاخرون في النتيجه على اساس يوصلون حق مرمى الخصم. هاي غريبه
1: بس يعني تبي بعد سمح محمد اخوي امس اقول حق الشباب يعني شيئين صاروا في مباراه مصر مباراه انجلترا. من يتاخر المنتخب الارجنتيني وتصير زحمه في عمق الملعب ميسي ميل على اليسار
2: أيوة.
1: وياخذ الكوره ويلعب الكروس طبعا الدقيق
2: صحيح.
1: او يلعب الوانتو او يسوي الاسيست. فاليوم اتوقع ان امس حاول يسوي ميسي نفس الشيء. فبس
0: مشكله هوني انا لحن اتذكر ذي المقوله اللي الاستحواذ ينهيك ذهنيا طيب.
1: نعم
0: والاستحواذ طيب. انهى المنتخب الارجنتيني ذهنيا. يعني انت هون قاعد تجري ورا كره مو 90 دقيقه
2: طيب.
0: ليه 110 115 نعم. يعني انت بدون قاعد تركض وانت الكره مو عندك تلهث
2: وحاولوا هم
0: واعتقد حتى الوقت انا ما ادري اذا احد يصحح لي لان انا اول مره اشوف الارجنتينيين يلعبون والشمس فوق راسهم
2: طيب.
1: لا امس واحد قال هالكلام انا مو متاكد منه.
2: لا لا اول
1: مره
0: ايه واضح لان الاول مره يلعبون في نهار وفي وقت شمس.
2: يعني على طار النهار والشمس عجبكم الاحتفال بين الشوطين؟
0: ما شفته
1: والله انا ما شفته قاعد العب هاند كذا
2: ظاهره كابتن موجود
1: شفت الظاهر حتى واحد قال اي قلت له لا وين اي اي
2: اي هو شوف هو مو اي اي بس انا محتاج احد خليل شفت تابعت الافتتاح هذا مصور والله لايف كان
0: لا لايف لايف

0: لايف لايف لايف لايف الشوطين
1: لا لا اقصد يعني دخول رونالدو
2: شكلهم كان في
1: يعني وجاستن بيبر ودلين الجماعه
2: لا لا لا مادونا كنا بعد مادونا اللي كان فيها
0: هوني
1: شاكيرا
2: شاكيرا ولا مادونا قال مادونا
0: حتى مادونا
1: شاكيرا افتتاح ختام في شو اسمه
0: بس ترى يعني الملعب كان ملغوم كل انواع مشاهير العالم
2: أيوة
0: بس كل شيء موجود
1: في علل يعني تحيه للمعلق اللغه الانجليزيه كان ما اعرف شلون كل مشهور حطوا صورته قال هاي لاعب سله
2: عند اللست
1: هاي لاعب ها عند اللست
2: اكيد عند
0: لا لا بس لا والله بس بعضهم معروفين احنا
2: لا في مع اغلبهم معروفين
0: مع اغلبهم معروفين يعني هون يعني
2: بس سؤال انا عندي سؤال هذه النهائي اللي لعب في 94
1: لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا
2: أنا ما ليش حسيته كشيء تاريخي سووه على نفس
1: لا لا ولا ملعب كابتن من ملاعب اللي لعبت عليه هذه البطولة لعبوا عليه في 4
2: ما ما فيها
1: لا ما في إلا إحنا قاعدين من 94 للحين
2: بعد في عندهم ملاعب أحلى بس لأن الله في نيويورك عشان
0: قبل بس ملاعبهم جميلة ها
2: صراحة جميلة
1: قبل نروح اليوتيوب
0: ما في اتصالات خليل في اتصالات نروح يوتيوب قبل الاتصالات
1: نروح يوتيوب اول لان بغيت اخذ راي كابتن اسماعيل على الجوائز الفرديه روح اليوتيوب تحيه يعني على هذه الرحله الجميله والسفره الجميله اللي سافرناها مع المتابعين خلال 40 يوم شوف الحلقه كم محمد
0: 40
1: حلقه رقم 40
2: ما شاء الله
0: 40 ها ما شاء الله
1: حسون يقول مبروك ما يا جماعه اخر يوم في الهاي لا تضايقونا اعطونا كلام حلو مبروك هاني ليش انا ما اشجع اسبانيا ترى والكره كانت عادله اوكي حلو الفريق الافضل فاز اضعف نهائي شفته وكان من طرف واحد ايش رايك كابتن انت هاي يعني يقول اضعف نهائي او اضعف نهائي شفته وكان من طرف
2: أضعف
1: وين سايد جيم يعني
2: هو وين سايد للأمانة فريق واحد لعب يعني انا بالنسبه لي مباراه نهائيه كانت مفروض تطلع بشكل افضل خصوصا انت اليوم الارجنتين في نهائي كاس العالم ما يصير تطلع بهاي الصوره ولكن منتخب الاسباني اجبر انه يطلع بهذه الصوره اضعف لما كانت المباراه بتخلص 3-4 بنقول اضعف انت اليوم سجلت هدف في الاضافي ترى فالمباراة كانت صعبة أيضا على المنتخب الإسباني
1: كابتن أكيد يعني تذكر نهاية 94 صح؟
2: مو بتفاصيل عادة صراحة
1: احنا طلعنا كبار احنا ما ندري
2: أنا أصغر منكم
1: يعني نفس النهائي هذا بس ما البرازيل ما كانت عندها يعني الاستحواذ بهذه الطريقة فالإيطاليين لتهوا البرازيليين في المباراة
2: لما راحت
1: كانت الشمس مثل هاي الشمس الأمسية
2: أتذكرك فتباجيو أنا بس
1: التضيع فيروز وصلنا نهاية المشوار والذكرى ما تغيب عن عدنا معاكم مونديال أجمل ليل ونهار شكرا من متابع وكان أقرب من قريب وشكرا لك يا محمد فيروز على الكلام الطيب محمد عبدو احتاج نظارة اعطني خلنا نشوف ما تشوف عباس سويدي
2: مساء ما تشوف عدل
1: مساء الخير الى من استمتعنا برفقتهم طوال البطولة شكرا عباس سويدي على الكلام الطيب محمود خلف اخيرا انتهى كأس العالم المتعب مبروك لاسبانيا هاردك الارجنتين شكرا لك يا محمود جاكوب عادة الضحكة والبسمة في البرنامج يعطيكم العافية طول كأس العالم كنا يا جماعة كنا نضحك في اقصى الظروف يا جماعة لا تظلمونا والله لا تظلمونا علي درويش مساء الخير مبروك المنتخب الاسباني وتأسفت على ميسي وخروجه باكيا كل ما قدمه لكرة القدم مع الأسف لاعب صعب يتكرر وصعب نلاقي لاعب مثله أو قريب له يمكن بعد سنين وداعا ليو وهيب مساء الخير يا عيوننا بالمونديال شكرا لك يا وهيب أنا ما شفت شيء رسمي إن ميسي اعتزل خلاص والله
2: لا هو ميسي ليه قبل كأس العالم ذي بأسبوع يقول لهم بشوف حالتي البدنية يعني أتوقع بس لا يعني
1: بس ما في شيء رسمي صح؟
0: لا ما في شيء رسمي رايكم بس انت تتوقع يعني خلاص دوليا اعتقد خلاص الموضوع يعني اعتقد خلاص الموضوع
2: والله انا اقول لك
0: ممكن
2: والله كل شيء ممكن
1: علي درويش يسال سؤال مفخخ شوي يعطيك العافيه محمد نعمه ما بغينا نشوفك 40 يوم بس الاي اي اللي الاوت هاي
0: لا حبيبي وش اسمه
1: حلو هاي الاوت حبيت
0: زين والتقارير ريال اللي تسويها
1: لا انا ما شفته هو يسوي تقارير بس انا ما شفته
0: لا يعني بس تقارير خلاص
1: وجها لوجه
0: ما يجي
1: اما نعمه في كيكه عقب الحلقه حط بالك زين علي درويش سأل سؤال شوي ما ادري حسيته ما ادري صح والله مفخخ والله يقول سؤال كباتن هل اللي خرج من دور 16 مثل اللي خسر النهائي او الاحساس غير وليش
2: هاي لي انا؟ انا لا اكيد انا اليوم اوصل نهائي كاس العالم.

0: هذا مطير لما ما نطلع عقب 16، بس انا اطلع عقب 16 من اسبانيا اداي قصده يعني كريستيانو رونالدو. فيعني شفنا اسبانيا
1: اعتقد هو يقصد البرازيل، لان البرازيل هي اللي طلعت.
0: ها بعد هاي
1: بعد البرتغال دور 16 بعد ولا دور 8؟ البرتغال دور 8
0: لا تم

0: في الفينشينج في النهاية أنت مخلص مخلص
1: صح عرفت. عبد الله شو مالي أشهر سوى حركة أنا ما أدري شنو السالفة بس يعني ما
2: تطحنون آخر مشاركة يعني في مشاركات ثانية بس بنروح ناخذ اتصالات يعني الليالي تقول رقم ثلاثة كذي من بعيد تعرفين رقم ثلاثة يعني شنو؟ أقول رقم ثلاثة يعني شنو؟ لا بعدين عقب
1: لا عندك
2: إيه بس واحدة أبو طحنون يقول لا جديد يقال ولا قديم يعاد منتخب برشلونة كالعادة يكرر سيناريو 2010 يتوج
1: زين كم لاعب برشلونة موجود
0: اختلف معانا
2: خلينا نشوف
1: لا احسب أبو طحنون كل يوم يقول برشلونة
2: يلا نحسب يلا نحسب
0: كم ثلاثة في التشكيلة الأساسية
1: يلا
0: نحسب
1: الأساسيين
2: الأساسي كوبارسي هاي واحد
1: لامين
2: لامين اثنين
1: ايه
2: اولمو ثلاثة
1: زين يعني مو منتخب
0: ثلاثة اولمو اساسا ما يلعب برشلونة اساسا
2: خلينا نشوف الجماعة اللي برا بيدري واحد
1: ايه
2: احسبهم مساعقلنا ثلاثة في الاساس
1: ايه
2: بيدري فيرون توريس اريك غارسيا غارسيا الحارس غافي اللي انضرب ضرب مسكين
1: خمسة
2: انضرب مسكين
1: غافي
2: شفت ايه؟ الضرب اللي ضربه
1: ما نبي ندخل احمد يقولون لنا
2: غافي اي بس كم الحين صار
1: انت ايش قاعد ايش عندك عبد الله
2: ما نسمع ايه اكو قاعدين من عندهم احنا
1: حتى بقول لك
2: قاعد اكمل
1: يقول لك احسب حتى الاحتياط اللي دخل
2: اي اكو قاعد اكمل شو مالي شوف بس يبغى يظلمني وبس
1: اذا خلنا ناخذ اتصال هذا اللي بتدخلنا احنا برشلونه
2: قاعد اكمل يقول مو بس تعدل شو اسمه ناخذ اتصال
1: زين خلنا ناخذ اتصال الو مساء الخير
3: مساء النور هلا فيكم
1: يا هلا مرحبا
2: فيروز الحبيب
3: احييك مشكورين على المجهود الطيب 40 يوم وحاب نمسي على الكابتن سمعه
1: حبيبي الله يسلمك
3: مشكور على المشوار الطويل ما قصرتوا صراحة بياض ويس ورافع عن راسنا فيكم إن شاء الله
2: نحتاج برشة فيروز
1: فيروز لو فيروز لو لو لو يضغطون عليك إسبانيا هاللون متى بترقد
3: أنا دقيقة 60 أطلع صادني شد لأن أنا باتعب وأنا أركض ورا الكرة
0: ما بتنزل على 130
3: لا أنا مطرود عاد بطلع مطرود مو بطلع إنه تبديل
2: مطرود أوكي. مثل إنزو يعني
3: لا اخس من انزو نفس المرزوقي
1: نفس عبد الله
0: الله يبارك
3: فيك يعني عليك مشكورين ما قصرت اقول لكم وشفتوا شلون رينجو محروق انا سبب واحد من الاسباب اللي خلد يحترق قلبه مطرش لهم صوره امس نص بنص نص تيشرت اسباني نص تيشرت ارجنتين اقول له انا مشجع نادي مو مشجع منتخب
1: اوكي
3: فاللي يفوز عادي فلا ما يصير فهاي حال الكره طبيعيه الحين اقول لكم قبل انتم جيلكم يعني المنتخب
2: ايش قصدك جيلكم
0: جيلها يعني. جيلها مهما انا ما ليش
2: شلون جيلها
3: انت البينين سمع انت البينين كان لاعبين المنتخب مشجعين المنتخب يروحون للانديه لانهم في برازيليين فيهم ارجنتينيين فيهم ايطاليين الحين الاين عكسه لاعبين مشجعين الانديه يشجعون منتخبات على حسب لاعبينهم
2: صحيح
3: فمو راضي يقتنعوا يعني المهم خلصت البطوله شكرا. وتعبنا ونحتاج برشا هاني برشا عدله
2: نحتاج برشا
3: بدون مباراه فرنسا وحق
2: بس بدون كلور لو سمحت زين ناخذ قبل شكرا لك فيروز نذكر بان الفائز بمسابقه موقع الدوي موقع
1: انا بقول لك انا بقول لك هي بين ابو طحنون
2: ايه؟
1: ابو امنه
2: ابو امينه
1: ابو امينه
2: وهيب
1: وهيب
2: ما شاء الله بطحنون المركز الاول تعال بطحنون حياك الوزارة الكيكي يانا بطحنون صاحب المركز الاول 97 نقطة وامينة 91 وهيب 98
1: كانوا ورا بعض 40 يوم
0: هذا حق التوقعات
1: اي لا ايه. شنو توقعاتي
2: توقعاتك 97 نقطة
0: ما شاء الله
2: شو مالي يقول انا قاعد الحين اقول عدد لاعبين برشلونة تقول لي ناخذ اتصال تفضل
1: انا مساء الخير
4: النور باحمد
1: يا هلا يا مرحبا يا ابو ميد
4: أهلا بالخير ومسى على هوني ومسى على كابتن مسمى عبد الرحيم
1: حبيب الله يسلمك
2: حياك الله يا كابتن أبو مجيد الحبيب
4: حبيبي يا أبو علي صاحبي بس شوي بطول
1: إي طول اليوم اليوم اليوم يوم مفتوح اليوم
2: طول بس على السريع أبو مجيد
4: بطول على السريع أول شيء يعني حب أشكر الجنود المجهولة اللي موجودة خلف الكواليس صراحة يعني 40 يوم وأنا كنت حاضر في البرنامج وشفت العمل اللي يسوونه قبل لا تصلون لين تصلون عقب ما تمشون والمونتاج يعني شكرا بهم جميعا.

0: يعني ما بعدد اسامي يمكن انسى، انتوا اخبروا ذكرتوهم كل الاسامي اللي ذكرت في بدايه البرنامج، يعطيكم الصحه والعافيه. بس حبيت اخص ناس معينه لانه انا تعاملت معهم تعامل شخصي، المخرجين و
1: ناس وناس يعني، ها تخص
0: خليل، ايه خليل و
1: خص خص ناس وناس
0: ادم، ايه ومادم وليالي صراحه، يعني هذه اليوميه كانت تعاملت معهم تعامل شخصي، فيعطيهم الصحه والعافيه.
1: بس خلهم يعطونك كيك عجل، احنا ما بنعطيك كيك.
0: ما عليك الحين انطر خليني اكمل.
1: شو مالي شلون ابو مجيد وياهم ولا مو وياهم؟
0: لا لا اسمي مو وياهم.
1: ها زين تعجبني، حلو.
0: مرتين ساعه مو وياهم.
1: حلو.
0: زين طبعا ابو علي، يعني انتو كابتن محمد عبده شهود كثير فيكم مجروحه. العمل اللي سويتوه في 15 سنه انا بوجهه نظري في هذا الموسم، الناس عرفت من محمد عبده هون انه لو انت فارق لان تشوف تسمعكم كل اسبوع،
1: صح،
0: لما تسمعهم كل يوم،
1: صح.
0: الجانب الكروي اللي طلع فيكم انا حبيته، في ناس يمكن ما حبته، لكن انا بوجهه نظري دائما المذيع ولا المحلل دائما يكون له ميول، وحلو لما تشوف هذا الميول من المحلل يطغى على الطاقم، لكن الحياديه تظل موجوده. فيعني يعطيكم الصحه والعافيه وما قصرتوا على طول هذه الفتره.
1: ما في واحدة حق كابتن اسماعيل بعد؟
2: ما يحتاج اسماعيل. يا دور اصبر له.
0: يا دور يا
1: معلم. بشكل سريع ابو مجد، لان اعطيناه يعني شغلنا الواسطه واجد.
0: انزين كابتن اسماعيل عبد اللطيف، يعني انا شخصيا كابتن اسماعيل عبد اللطيف فانيلا ببطل كبت، فانيلا محرق موجوده عندي وعليها رقم 11. اول رقم لفانيلا في محرق انا حطيتها على انا اخذ الفنانين بدون رقم،
2: حبيبي.
0: في رقم 11 حق اسماعيل
2: عبد اللطيف. حبيبي ما قصرت،
0: كفيت ووفيت
2: حبيبي.
0: يعني المسيره انا يعني تشهد لك كل الانديه اللي لعبت فيها والمنتخبات الوطنيه، انت مثال يحتذى فيه للاعب البحريني
2: حبيبي يا اخوي،
0: واستمر كابتن، يعني لا تحرمنا من ابداعاتك الاداريه ولا الفنيه.
2: ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله. ما شاء الله
1: حتى التحليليه ترى مو بس الاداريه وما اداريه، لا حتى التحليليه بعد لا يختفي، يعني خليه يكون موجود دائما.
2: هو خلاص له ترك الكره الحين، إيه؟ بس ما ادري الاداره بتاخذه وايد
1: يلعب شو اسمه على طول.
2: تلعب بدل؟
1: لا مو بدل، اكو قال لك هو في الهاف تايم ايش كان يسوي؟ يلعب
2: هاند،
1: يلعب
2: هاند، هاند.
1: إيه؟ تلعب هاند محمد؟
2: عارف العب هاند.
1: لا انا الشيء الوحيد في الدنيا اللي
3: كل يوم عندنا موجود يسوي لنا فاول.
2: يفوز ولا ما يفوز؟
3: ما يفوز.
1: يلا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
2: مساء الخير.
4: مساء النور والسرور اخوي ابو علي وابو احمد، مسي عليكم وعلى الكابتن الخلوق اخونا اسماعيل وعلى اكثر المستمعين.
2: دكتور
1: حيا الله دكتور.
2: اخر يوم متصل يا دكتور، قاعد بس تشوفنا من بعيد لبعيد.
4: احنا لازم نقيم من بعيد لبعيد، ما نقدر حقنا بعد اشارك.
1: صح, صح صح
4: بعد الله يديكم توقيتكم شوي ثقيل، يعني وقت الدوام وراي. الله قلنا على اخر يوم ضغطنا روحنا، بغينا نشيد على هالبرنامج الطيب. وبمجيد قال كلمه حلوه، يعني نستانس لما نشوف مذيعين كل واحد له ميول، وخاصه اذا كانوا اعداء في الافريقيا.
1: نعم نعم اعداء، بس احنا متغدين مع بعض امس.
2: ايه
4: هاي الحلو، هاي الروح الرياضيه. نفس الله يرحمه عيسى بن راشد، قايل يذبحون وما ولا يعرفون في الكره.
2: تفضل يا دكتور تفضل.
4: بغينا والله نشيد بهالبرنامج الطيب، يعني ما سمعته وايد امانه، بس دائما الاشاده فيكم والكلام الطيب فيكم مجروح، وانتم تستاهلون، انتم الثنائي دائما كل خير ورافعين راسنا احنا كبحرينيين، وخاصة المستانس لما نشوف اشقائنا في الدول المجاورة يشاركون في هالبرامج الطيبة، وهاي ماية من فرق يبروح التكاتف الفريق الواحد بينكم وبين الاخراج والاعداد والتقديم وبين ضيوفكم اللي تجيبونهم، اللي دايما يعطون اضافة حلوة، وخاصة ان ختامة مسك الكابتن الخلوق اخونا اسماعيل عبد اللطيف اللي لا مشوار كروي، يعني مهما قلنا في حقه بنظلمه
2: حبيبي، مشكور.
4: بس محبة الناس لا هاي كفاية
2: حبيبي،
4: يعني ما شاء الله عليه، يعني محب من نادي ومن نوادي ثانية
2: الحمد لله.
4: طبعا هاي نعمة ودائما محسود عليها هو
2: حبيبي،
4: والله يوافق ان شاء الله في حياته ويوفق الجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك دكتور فهد، ما قصرت.
2: يعطيك سلام دكتور فهد ناصر محمد الصحفي.
3: ايه
2: ولده
3: ايه نعم والله نعم.
1: اتصال خليل ما في اتصال. انزين كابتن
2: لحظه لحظه من خليل اللي في الاستديو هناك برام تلفات؟
1: جماعه كلهم موجودين
2: برام تلفات.
1: منورين منورين منورين، يعطيكم الف

0: عافية الكل. كابتن اسماعيل بقول لك الجوائز الفرديه اللي شفناها يعني بعد ما ادري اذا انت بنت وقاعد تلعب.
1: لا لا لا قاعد
0: رودري افضل لاعب. عطني يعني انا بقول لك الجائزه وانت عطني رايك في سطر سطرين. رودري افضل لاعب في البطوله
1: مستحقه، ولو كانت راحت حق ميسي بعد بتكون مستحقه.
0: كوبارسي افضل لاعب شاب.
1: نعم مستحق.
0: اوناي سايمون افضل حارس
1: بلا شك.
0: مبابي الهداف 10 اهداف، وهو الهداف صار الهداف التاريخي لكاس العالم،
1: وما اتوقع ان احد بحطمه ليه ضل احيانا وحياكم عقب 20 سنه. يمكن هالاند شوي منافس له،
0: ترى البطوله الجايه 64 يقول لك يمكن، فعندك يعني مباريات
1: بس هو موجود بعد.
2: هو بعد
1: كذا وصل 60
2: كابتن. يعني تفوز بكاس العالم، تفوز بالجوائز الفرديه، افضل لاعب، افضل لاعب شاب، افضل حارس، يعني هيمنه مطلقه للمنتخب الاسباني.
1: نعم نعم انا يعني يعني اعذروني على هالكلمه، امس في الجوائز حسيت انه يعني في حياديه كبيره اخيرا فيفا حق الجوائز الفرديه. والله انا اساسا من بدايه البطوله يعني لدرجه ان اللاعب يروح ياخذ جائزه قلت انا ما استحق الجائزه، فوين بنوصل؟
2: جائزه افضل لاعب تقصد
1: في المباراه؟ الجوائز الفرديه اللي كانت
2: يقولون غريبه، ما كانت مو لجنه فنيه
0: اون لاين
1: تصويت، اتوقع تصويت، فالاغلب يعني يميل حق النجم، يعني النجم الموجود في المباراه. ولكن امس اتوقع انه كان فيها تصويت صحفيين، تصويت مدربين، فالفيفا اخيرا يعني في كاس العالم عطت الناس اللي تستحق هذا الجوائز.
2: كابتن اسماعيل وهاني يعني انا اعتقد ان المنتخب الاسباني جاء من الخلف، لان ما كانت ملامح، يعني احنا اول ما بدات البطوله هولندا، فرنسا، الارجنتين بعد بحكم
0: انجلترا،
2: البرازيل، لا المنتخب الاسباني كان يمشي في الطريق ما حد قاعد يشوفه ايش قاعد يسوي،
1: لانه ما في نجوم. يعني كان عنده تشوف العين ولا الراي دائما يميل حق المنتخب اللي فيه نجم. يعني اليوم انت ميسي، بدون ميسي ما ترشح الارجنتين، مستحيل تقول انه بيوصل حتى دور الاربعه. يعني
2: الانجليز هناك كين، بيلينغهام،
1: على بيلينغهام لو تشيلهم نفس الطريقه. فاليوم نوعا ما يعني المنتخب الاسباني احنا من داخلنا ندري انه بيكون منافس على كاس العالم، ولكن الميول والعين دائما تروح على وين؟ على الارجنتين، على فرنسا مثلا، برتغال بحكم نجومه وماخذين دوري ابطال اوروبا ولكن في النهايه الواقع والمنطق فرض انه لا، اسبانيا اليوم لازم
2: يقولون كابتن، يقولون واحنا كنا نقول هنا، وهذا السؤال دائما نطرحه، يعني المنظومه فازت على النجوميه الفرديه اللي طبعًا كانت للمنتخبات.
1: نعم
2: صحيح؟
1: هذه يعني مو صحيح، يعني مثال حي قدامنا، يعني في النهايه كره القدم والمنظومه الجماعيه تفوزك، القتال المهارة الفردية تفوزك مباراة مبارتين بس ما تخليك تخلق.
0: أول منتخب في التاريخ يجمع بين البطولتين، بطولة السيدات، شو رأيك في هالمعلومة؟
2: السيدات؟
0: سيدات إسبانيا ورجال، وحتى سيداتهم ترى فنانين، المنتخب الإسباني
2: خد شنو يعني كاس عالم؟
0: كاس عالم؟ كاس عالم؟ كاس عالم السيدات، وفريقهم برشلونة محمد يعني مكتسح أوروبا في تعرف أسمائهم؟ احنا نعرف أسمائهم ترى. يعني ايتانا افضل لاعبه اعتقد مرتين او ثلاث مرات،
1: ايتانا في العالم ما تعرف شلونه صح؟
0: ايتانا بونماتي بوتياس وهونسن، لا
1: انا ما اعرف صراحه،
0: موضوع كبير.
1: بس ترى على فكره اليوم ما لازم بعد الناس ما تغفل ان بعد كره القدم الاسبانيه ترى من بعد كاس العالم 2010 ترى راحت في مرحله فراق ودروب رهيب ترى من بعد جيل برشلونه، فصار الكلاسيكو مدريد وبرشلونة طاغيين على حساب المنتخب، فالعودة في آخر سنتين ثلاث سنوات بهذه الصورة أتوقع أن هذا
2: وانت كابتن تعرف دائما مؤشر أن هذا البلد قوي من نتائج المنتخبات الفئات السنية، خاصة على مستوى الناشئين والشباب والأولمبي، من تشوفهم ذلك، لأن المنتخبات الإسبانية للفئات
1: اللي صار مع المغرب،
2: بالضبط اللي صار بالمغرب، يعني أنت من تشوف فيه نجاح في عمل في هذا
1: تحت، يعني تحت من المدارس،
2: فخلاص انت تعرف انه لا مساله وقت وراح. نعم. تشوف المنتخب
0: المدربين الاسبان في في في كل مكان موزعين، يعني المدرسه الاسبانيه صارت مدرسه
1: الاسبانيه مهمة. والبرتغاليه الحين يعني هم الانجح. تشوف مثلا الاوروبيين كره القدم الاوروبيه ما تحقق نجاح بالصدفه،
0: صحيح،
1: غير مثلا أمريكا، البرازيل، الأرجنتين، لا ممكن يحققونه بحكم أنه اليوم
2: طفرة نجوم مرة
1: واحدة، ولا عندي نجم ولا عندي ولا

0: لكن لا، الأوروبيين دائما الدراسة والرأي واضحة عندهم من فترة يعني.
1: إن شاء الله عاد اللي خذوه ربعنا شغال مدرب إسباني بعد يراوله.
2: يراوله إيه إيه.
1: زين
2: إيه
1: عندي
2: إيه.
1: عندي سؤال، واللي جاوب عليه أول هو اللي يفوز. شو رأيك محمد؟ مركز؟
2: شو يقول؟
1: لأن أنت قبل يعني اللي قبل الفريق المنتخب الوحيد اللي ما فاز عليه منتخب إسباني في هذه البطولة.
3: راس الاخضر.
0: راس الاخضر.
1: السلام عليك.
0: انا زي ما قلت لك الجبل الاخضر لاهم مواسم ما ترنقل
1: فقط يعني. الجبل الاخضر يعني كل المباريات فاز
0: يعني شوف. بس اكثر فريق خلق عليه فرص الجبل الاخضر.
2: لكن هذا يفتخرون ترى
1: طبعا
2: اليوم اليوم اليوم بعد كريدت ويعني نعم. لصالح هذا المنتخب يعني
0: ترى الراس الاخضر بيكون اتوقع في السنوات الجايه ترى منتخب جيد في افريقيا يعني. اتوقع ان يسوون مفاجات يعني
2: لانهم اقول لك معظمهم بعد ترى محترفين في انديه برتغاليه
1: وكل اعتقد المنتخبات اللي انا صوتي اوكي خليل هدي الشمالي وخليك اياك. كل المنتخبات الافريقيه يعني ابلت بلاء حسنا مثل ما صح. يقولون منتخب مصري المغربي السنغال ولو ان السنغال يقول اكتشفوا الطبيب الفريق طبيب
2: لا هو
1: نعقل السنين
2: هي لا هم يعرفون بس الظاهر هي واحد فوقهم او مرشح حق الرئاسه فقال بيشيله بس
0: بحث شوي
2: ما بحث يدري بس كان ساكت آه
1: ايه ساحل العاج غانا كل المنتخبات
0: يعني هاي الدول الافريقيه شوي يعني
2: الكوربشن والفساد
0: اي يعني الفساد موجود عندهم التزوير يعني حتى في الاعمار يعني في
2: بس الحين لا الاعمار يودوهم شوي لان الحين قاموا يكشفونهم عن الاسنان ما عن طريق الاسنان
0: والله في صالح والله صالح. يعني مو كل واحد بيسوي له دي ان اي ترى يعني
1: كابتن عندي يعني ابغى اعرف رايك في موضوع بعد عوده المنتخب المصري الى مصر صارت في احتفاله ضحك الكابتن عرف سؤالي الحين
0: اي شوف
1: يعني خلينا بكمل السؤال
0: لا عرفت السؤال يعني
1: زين تفضل
0: لا كان اوكي بس هاي هو السؤال
1: عارف انت فهمت
0: الناموس اوفر
1: الفالات إيه انت رايك يعني
0: ايه انا وجهت نظري
1: وانت صرت يعني كنت زمان اكيد في موقف يعني
0: نعم مر في يعني في كاس الخليج صارت عندنا احتفالات للأمانة ولكن شوف اليوم الثقافه في مصر تختلف عن ثقافة في البحرين
2: صحيح.
0: يعني اليوم احنا البحرينيين مستحيل نطلع او الاغلب ما بيطلع في لقاء ويا زوجته ولا ويا امه ولا ويا ذي لان هذه حياة خاصة حياة عربية الثقافة في مصر طبعا صحيح. تختلف ولا هو بعيب بالعكس الواحد يفتخر اليوم بزوجته بامه ما فيه شيء ولكن هي قناعات انا على المستوى الشخصي ارفضها ولكن صار اوفر نعم انا اشوف انه اوفر يعني كان من المنطق أنه لما ينزل المنتخب أنه مثلا يستقبل فخامة الرئيس
2: وخلاص انتهى
0: ومن بعد تسوي الاستقبال مثلا في الاستاد وانتهى الموضوع
2: والدليل كابتن أن عقلية اللاعبين وعقلية محمد صلاح منع محمد صلاح ما عمل مقابلة مع أي أحد بس ذلك بعد
0: بس ترى على فكرة يعني كل المقابلات مادية ترى
2: كلها مادية
0: فيها مردود مادي
2: إيه إيه لا لا لا لا 100%
0: فيمكن الجانب المادي هو اللي خلى
2: نعم نعم أكيد ناخذ هوني قبل نخلص احنا وصلنا يعني
1: بعد لا تستعجل
2: أربع اتصالات عندنا
1: راح ناخذ ما شاء الله أربع اتصالات
2: إيه ألو مساء الخير
4: مساء النور أخوي محمد مسي عليك مسي على الجماعة في الاستديو
2: والله مسي
4: وعلي هوني اللولو وسمعة
0: حبيبي
4: الدكتور أكبر عبد اللطيف أخوي ورفيق الدار
0: حبيبي العباد
1: حياك الله كابتن كابتن الدخيل الغالي نقول لك مبروك والله هارد لك
0: العباد
4: انا هارد لك من زمان يعني انا يوم المقابله اللي وياك ما
1: اي والله
2: هناك هارد لك
0: ما يصير برازيل طلعت
2: لا بعد
0: برازيل تطلع تشجع الارجنتين ما يصير
2: زين ما على بس بعد امس يعني ترى حتى اللي ما له شغل لا شغل فيعني هارد لك ولا مبروك بعد امس يعني على الاقل على الجانب كذي
4: لا اسمعي لا عارفني انا وايد متعصب حق برشلونه
2: يعني يعني لامين يامال يعني خلاص يلا
1: زين كابتن دخيل في اثناء المباراه كابتن كل واحد يعني فينا في افكار في راسه شو الافكار اللي وصلت لك في المباراه امس يعني حسيت ان المنتخب الارجنتيني راح يفوز في المباراه والله لا كانت عندك ثقه في اسبانيا
4: والله شوف علي امس اللي شاف المباراه يعني يرجع تذكيره حق من بداية البطولة يقول الأرجنتين يعني هل مستوى اللي أمس شلون وصل للمباراة النهائية
1: صح.
4: يمكن قوة المنتخب الإسباني اللي خلت

0: أو يعني قلت من خطورة أو حدث من خطورة المنتخب الأرجنتيني أمس. إن الإسباني أنت مثل ما شفنا بالطول بالعرض يعني صحيح. اكتساح تام. ف ضاعت الفرص من المنتخب الإسباني لازم بيدخلك في شك.
1: صحيح.
0: يقول يلا هاي الأرجنتين في كورة واحدة راح يخلص المباراة.
2: لا والمشكلة كابتن يعني خلص الوقت الإضافي الأول.
3: كل نفس الشيء.
2: وصل الإضافة الثانية يعني.
3: كلام الكل
0: يعني ميسي موجود في الملعب ما تعرف شنو يفكر فيه.
1: صح صح.
0: يعني تقول هذه في لحظة بدي يخلصها وبعد لقينا عقب كلنا شفنا عقب الطار.
2: وانت ما ودك يصير هاي السيناريو.
0: والله شوف كرة القدم ما فيها عدالة والله. يعني ساعات الفريق اللي يلعب ويستحوذ هو اللي يختار خاصة المباراة النهائية. مو مقياس انك انت
1: سؤال اخير
0: كان فرق المنتخبات كانت مو بزينة في المنتخب في المباراة النهائية وهم اللي يتوجون بالالقاب.
1: سؤال اخير كابتن.
0: ولكنها انت اسبانيا انصفها يعني الفوز يعني.
1: صحيح. سؤال اخير كابتن يعني لو انت مكان احد من لاعبين المنتخب الاسباني فاز ببطولة اوروبا 24 بعدين فاز ببطولة كاس العالم 26 تعتزل دوليا ولا لا؟
0: والله شوف في عالم كرة القدم بعالي انت لو شنو تساوي بيقول لك لو انت مقصر احنا بيقولون حق لامين يامال انت ما جبت الابطال بيجيب الابطال بيقولون لا انت بس عندك واحد.
1: صح.
0: وهذا يعني
1: لأنه كوكرية لأنه خلاص يقول لك أنا إيش بسوي أكثر من اللي سويته فما لا مع السلامة أنا بعد
2: لا بيتم يا مورينيو بس
3: دولية روحها بعد بالقلب.
0: كوكرية رايح حق نادي كبير يعني ريال مدريد ما يتنازع على الألقاب يعني الله يعينه.
1: شكرا لك كابتن الدخيل يعطيك العافية منور.
2: شكرا. هاني بعد اتصال
1: يلا ناخذ اتصال له. مساء الخير.
4: مساء الخير ابو علي. مساء الخير ابو احمد. مساء الخير كابتن اسماعيل.
2: سلام
1: ابو محمود حياك الله.
4: في البدايه يعطيكم الف عافيه على تعبكم طول البطوله. احنا تعبانين فشلون انتم تعبانين بعد اكثر واكثر.
1: حتى الحلاق تعبان.
4: يعطيكم العافيه. في الكواليس يعطيهم العافيه. ابو جمال شوملي الاستاذه المخرجه اللي تاخذ الاتصالات كلهم الله يعطيهم ألف عافية. ما
2: الله يعافيك يا محمود.
4: مبروك حق إسبانيا. هارد لك حق الأرجنتين مشجعين الأرجنتين. وأخص بالذكر أبو علي وهيب ميلاد إن شاء الله البطولة الجاية.
1: هارد لك يا وهيب.
4: بالنسبة حق المباراة أنا أنت كنت تسأل الحين كابتن عبد الله وش كان شعوره في المباراة. أنا كمتابع لا أشجع إسبانيا ولا الأرجنتين كان عندي شعور في المباراة أن الأرجنتين بتأخذ المباراة لأن إسبانيا تمت تستحوذ فترة طويلة بدون ما تصنع خطورة حقيقية على مرمى الأرجنتين. في لعبة واحدة كان لو صار فاول والله شيء حق الأرجنتين كان ممكن يأخذون بالمباراة. بخصوص الجوائز الفردية أنا عندي استغراب أن ميسي ما حصل جائزة أفضل لاعب في البطولة وهو كان يستحقها في هاي البطولة أكثر من بطولة 2014. منتخب الأرجنتين الحالي نعم. بدون ميسي ما يوصل فاينل.
1: صحيح.
4: ورودري ما كان أفضل لاعب في إسبانيا في كل المباريات فاستغربت أنه ما أعطوها ميسي أمس. مبروك مرة ثانية حق إسبانيا. هارلك للأرجنتين ويعطيكم ألف عافية.
1: محمود أنا بستشير محمود. محمود نطلع ساعة 5 ولا ما نطلع؟ لأن في
4: ريح
1: يعني قاعدة أستشير روحي أنا بيني وبينك أبغي نصيحة من عندك.
4: لا ريح اخذ أوكي. لك اجازه كم يوم وبعدين
1: أوكي. خلاص تمام
2: لحظة.
1: شكرا.
2: شنو ذي الساعه 5
1: تيك توك لايف انا لان انا لان من فتره وقفت قطعت فقلت يمكن قاعد استشير بس الحين ما
2: قال لي خلاص. انت شكلك انت انت خلاص خذت اليد على التيك توك. الو مساء الخير.
5: الو مساء النور. هلا مرحبا.
2: يا هلا يا مرحبا.
5: هلا والله. معاكم محمود بحصه. يا هلا كابتن.
1: هلا مبروك فوز
5: على كابتن اسماعيل ومنور
3: حبيبي. نورك يا
5: حبيبي يا ابو علي. والله مبروكين مبروك لكل مشجعين كره القدم. استمتعنا في كاس العالم صراحه هاي 40 يوم والله يعطيكم العافيه. واش احنا نشكركم من هاي المنطلق في البدايه. نشكر الشباب القائمين على هالعمل اللي خلف الكواليس كل الشكر لهم. اخونا عبد الله الشوملي وانت ابو علي كابتن محمد عبدو وضيفكم اليوم الكريم اللي نفس ما قال الشباب ما نزيد عليهم انه لا محبه في كل ارجاء البحرين يعني.

0: ابو علي، انا صراحه مستمتع امس في كاس العالم، كنت وتمنيت ان الاسبان هم يجيبونها والحمد لله، لان نفس ما قال كابتن اسماعيل، خسر ميسي او فاز ما راح يغير من اسطوريته، راح يبقى هو الافضل والاسطوره اللي مرت علينا احنا كاعمار. يمكن انتون وكابتن محمد يعني اكبر منه وشفتونه، عاصرتون لاعبين اكثر.
1: انا بس يمكن هاني ما لحق على مارادونا 82.
0: لا بس عاصرتون لاعبين وشفتونه
1: 86 لحق اكبر منه.
2: لا لا مو 86. يعطيك العافيه محمود، شكرا على كلامك الطيب، ويعني شكرا على وجودكم واستمراركم ومتابعتكم وكلامكم الطيب طول مشوار البطوله. اخر اتصال محمد.
1: انا مساء الخير.
2: ختامها مس الله يستر.
1: انا مساء الخير.
3: اي والله الله يستر. السلام عليكم.
2: ختامها مس حرب.
3: هذه بوسه لكم كلكم.
2: شكرا لك يا ابو الحرداء،
3: وتحيه لضيفكم الكريم.
1: حبيبي الله يسلمك يا اخوي.
3: تحيه شكر وعرفان لاذاعتنا البحرين الرياضيه، هو تلفزيون البحرين في البث المباشر، كما اخص بالذكر هاني اللولو ومحمد عبده على كل التحليلات الفنيه والفريق العمل المتكامل من وراء الكواليس. تبخرت الاحلام والاماني، مسحنا الدموع وضاعت الافكار، ولكن دموع الفرح تقمرنا لمن يستحقه البطل المتدور الاسباني. الف مبروك لمحبيه ومشجعيه، وهو الاجدر والاحق لكاس العالم. شكرا لمن شارك، ولا ننسى الشكر للراعي الرسمي بنك السلام وعقارات، لكل شيء بداية وله نهاية. وطبعا ما ننسى نوجه تحية وتقدير لجنودنا البواسل الحصن المنيع لمملكتنا البحرين، وتحية للعيون الساهرة وزارة الداخلية، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ البحرين الغالية. ولن طفى نورك يا عمري البحرين في العالي، ولن طفى نورك يا عمري البحرين.
2: وسلام
1: عليكم. شكرا لك يا ابن حلال.
2: شكرا لك على هذا يعني الكلام الجميل والكلام الطيب، وشكرا لي يعني تواصلك يانا خلال البطولة. شكرا.
1: تذكر
2: بس الكلمة ناقصة، بس واحد يعني عينه تلمع كذي ويا الكلام صير.
1: لا كلام جميل من المشارك والمتصل والصديق العزيز.
4: وحسن ما اتصل بحسن.
2: بحسن صديق.
1: بحسن كله وياي متواصل.
2: يلعب هندي يا.
1: لا بحسن كله متواصل وياي في الواتساب. هو كاس العالم كله ما اتصل.
2: فاصل زهور، يلا فاصل ونواصل.

0: شكرا لك محمد عبدو، سامحنا يعني على هذا المثل، احنا وكاننا مسافرين. انزين تعرف انت يعني قلت لك في اكثر مناسبه انت ما تعرف صديقك الا اذا سافرت اياه،
1: كان
0: اي فسامحني اذا في اي تقصير في خلال البرنامج خلال 40 يوم وانت ما قصرت، وانا اشكرك قدام الناس بس بدون غدا هذا اليوم، امس غدا اليوم ما في، بدون غدا ما قصرت محمد عبدو يعني استمتعت وياك
1: حبيبي،
0: وان شاء الله يعني ما تعرف نرجع من الاعتزال، ولا انا حاليا اليوم معتزل خلاص بعد هاي البرنامج معتزل، بعدين ما نعرف
1: ما ادري. شكرا ابو علي، الشكر كله موصول لكل هذه الجماعه خلف الكواليس، لكل شخص اتصل، لكل شخص شارك معنا. كنا سعيدين 40 يوم مشوا بشكل سريع. إذا قلنا احنا اي كلام يمكن احد زعل من كلامنا او ما عجبه اسلوبنا احنا نعتذر له، وكل شخص اشاد فينا واشاد بالبرنامج نشكره، واحنا اصلا هذا البرنامج ما عملناه الا من اجل الجمهور، ودائما احنا نقدم، اكيد في ناس راح تحب اللي نقدمه وفي ناس ما تحب اللي نقدمه، لكن في نهاية الأمر نتمنى يعني نكون قدمنا شيء بسيط يليق بإذاعة البحرين وبجمهور ومستمعي إذاعة البحرين وتلفزيون البحرين. وشكرا أيضا موصول لسعادة وزير الإعلام، وأيضا موصول لوكيل وزارة المساعد الأستاذ يونس سلمان ولمدير إذاعة البحرين بدر محمد على كل مجهوداتهم اللي قاموا معها

0: هذا فينا
1: كابتن اسماعيل. احنا وقت المباراه ايش بنسوي احنا في الليل حزه المباراه يعني الساعه 10 ما في ايش نسوي؟
2: تنتظر المباراه الوديه الحين بس
0: المباراه الوديه
1: لا بس على الاقل الحين يعني هاليومين ثلاث ايام
2: الحين بس مرتاح ما تحاتي الساعه كم يلعبون وبسهر لها ولا
1: صح صح يعني وقتك عندك
2: وقتك عندك بس هاند مالك
1: يعطيك العافيه كابتن اسماعيل شاكر لك وجودك اليوم ما قصرت وبالتوفيق ان شاء الله في يعني اي مكان تروحه سواء عمل فني او عمل اداري
2: مشكورين انتم مشكورين اخوي هاني واخوي محمد وما شاء الله انتم ناجحين مو مدحين ناجحين من قبل في برامجكم في ام ليج فاليوم رسالة يعني ان اليوم الاختلاف هو اللي يولد الاثارة في البرنامج ويولد يعني يخلي البرنامج حلو ومتابع لما انا يكون لي راي ما نبي اليوم احنا ما قعدنا هنا عشان يكون راينا واحد صحيح. فدام الاراء ما فيها تجريح صحيح. ما فيها تنقيص من اي احد فهي مشروعة للجميع فممكن نقول رأي ما يعجب أشخاص ثاني وممكن أشخاص يقول آراء أيضا ما تعجبنا إحنا ولكن إحنا اليوم نتقبل جميع الآراء. أنتوا اليوم كمقدمين للبرنامج صدركم وسيع ما شاء الله عليكم ونتمنى نكون المستمعين أيضا صدرهم وسيع ويانا على الآراء اللي إحنا نطرحها واللي أنتوا تطرحونها كمقدمين وإن شاء الله من نجاح لنجاح في المستقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك كابتن وسعداء دائما بتواجدك معنا ونتمنى دائما تكون تواجد معنا في البرامج القادمة إن شاء الله. شكرا لك هاني
1: يلا اختم
0: صديقي العزيز والزميل هذه الرحلة. أعزائي المستمعين وصلنا معاكم إلى نهاية هذا المشوار مشوار برنامج اف ام مونديال. الشكر مثل ما قلت موصول لكم جميعا موصول ايضا لسبونسر هذا البرنامج بنك السلام وعقارات السيف ولكل من تابع هذا البرنامج. نقول لكم مع السلامة ان شاء الله وكل مونديال وانتم بخير.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر

التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله. بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

عن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين في أم على هواك
5: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي
6: ألو
7: ألو
6: مشوار الظهيرة معك
7: أهلا
5: تذكرونه البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن مشوار الظهيرة
8: مشوار الظهيرة مشوار الظهيرة
5: يعود من جديد مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم وكل ما يجعل الظهيرة أجمل مشوار الظهيرة ذكريات الأمس بروح اليوم تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 7 9 8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
0: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
0: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع

0: أهلاً في برنامج بعد العصر، بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة
1: بعد العصر.
0: بعد العصر.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

ميل اف ام. لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
1: تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
2: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميين

0: رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: في وصول حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب

0: احصد دوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دي ار اس، المعني بتحليل رياضة الفورمولا واحد بشكل خاص ويسلط الضوء على رياضة السيارات بشكل عام. يقولون في الرياضيات على معادلة 1+1=2، في الفورمولا 1+1=2، و4-2=2، و5-3=2، و10-8=2. هذا الفورمولا واحد. إذا تبي توصل حق الرقم 2 تقدر توصله بطرق عديدة، وأنت تقدر تولف المعادلة المناسبة عشان أنت تقدر تحقق البوديوم. إذا تعلمنا شوية أكثر عن المعادلة في الفورمولا راح نتعرف أكثر على حياتنا، لأنها رياضة ممكن تعلمنا في الحياة. احنا نحب الفورمولا واحد ونتعلم معاكم من الحياة، لأن كل أسبوع هالرياضة تعطينا درس. والأهم في الرياضة نتجمع الناس كلها ولا تفرقهم، والأهم في الرياضة أنها تعلمنا القيم، تعلمنا المثابرة، تعلمنا الشجاعة، وتعلمنا الأخلاق الحميدة. كل رياضة لها وعليها، احنا في الفورمولا دائما هالرياضة لها، لأن اللي عليها شيء بسيط جدا. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المحللين في برنامج دي ار اس، وأيضا تقبلوا تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني محمد الفردان. مساكم الله بالخير،
1: بالنور والسرور يا أبو سعيد.
0: هذه الحلقة توقع ما فيها تنمر أحمد البن علي.
1: إيه تذاك الأسبوع ضغطنا، لكن نتيجة الضغط يبنى منصة، الله يسلمك.
0: أي منصة سلمك الله؟
1: منصة المركز الثاني.
0: سبحان
1: الله. اضغط أكثر يا أبو سعيد.
0: حاضرين.
2: دعموا ربعنا ومشت الحياة وياهم طبيعية. حصلوا بوديوم.
0: ذاك الأسبوع سبحان الله، ها عبد الله سبحان الله. شوية الف اي اي ورد بول ها على جناح المكرينة، سبحان الله في سبا تغيرت الأحوال.
2: يا ابو بوديوم بعد
0: بوديوم يا عبد الله،
2: الحمد لله
0: مو براضي.
2: مشيت هي وياهم.
0: ضابط مدير فريقكم كتبوا له منشن، اضغط اكثر على فرا يعني اضغط اكثر حق مصلحه الفريق.
2: شكله يستحي هو
0: لورمي كيز،
2: شكله يستحي. ايام ذاك كنا مستانسي،
0: ايام كريستيان
2: ينتظر شعره بس
0: اي شيء
2: بس بيتهاون.
0: سبحان الله. ويحب زاك براون ويحب توتو وولف، سبحان الله
2: يحبون بعض
0: كلهم الثلاثه. فقد نوم في الفورمولا عبد الله.
2: اي والله اذا توتو وولف قال لك بنفتقد له فما بالك احنا.
0: اي والله
2: ما صار في مناوشات نفس قبل، الحين فراري مرسيدس شوي مال ماكلارين يدش. بعد ماكلارين ضعفوا الحين ما لهم حس، صاروا ريد بول مالهم حس، الحين فراري وش اسمه
1: ريد فاسور ياكل عس كريم ويضحك.
2: ياسي هذا هو
0: بوديز ترى فاسور. تحس شار الدنيا
1: ترى من يعني من احب مدراء الفرق ريد فاسور. سيد ريد فاسور في البادوك بوسيد، وايضا له خبره ومحبوب عند الكل صراحه.
2: بس اذا تنتبه كلنا لابسين ابيض في ابيض، مال فراري واضح مين.
0: سبحان الله
2: سبحان الله
0: واضح.
2: يايين ولو اسباني شكله مشجع اسباني امس بعيد.
0: الحين من اللي يقول الله يقدرني على فعل الخير، انا ولا انت؟ انت يما يا عبد الله العيد، انت يم قاسم خنجة
2: فار من البدايه. تعال انا وياك علينا عقاب اليوم.

0: دقيقة نسكت
1: المفروض
0: هاي دقيقة سوي لنا تيم بالنوايا
1: عليكم عقوبة نفس العقوبة مال هاملتون في الريس. أحمد الدوسري مساك الله بالخير صديقنا وزميلنا ومحل أيضا معنا في برنامج دي ار اس. أحمد الدوسري حاط لنا منشن كلنا وحط جملتين عجبوني: من الرابح الأكبر في سباق بلجيكا ومن الخاسر الأكبر. قبل ما نتفاصل وندش على السباق نذكركم بمنصة التتويج في سباق بلجيكا. المركز الأول كيمي أنتونيلي، المركز الثاني
2: شارل كلير،
1: والمركز الثالث ماكس فيرستابن. يعني اليوم على مستوى المحللين أحمد البن علي يشجع فراري، قاسم خنجي يشجع ماكلارن، وعبد الله العيد يشجع ريد بول. عندنا اليوم في الاستديو تو بوديومز بس عندنا بطل عالم.
0: بطل عالم عندك واحد يمثل الفريق اللي حصل بوديوم بعد اليوم.
1: سبحان الله.
0: فاكر نزلت صوره حطيتها بيض واسود خفت يصيدها علي بعد.
1: تابع كل شيء حتى الجول شلون حتى المضرب وين تاخذه. على طارب وحمد قبل ما نسولف عندنا واحد من الرابع هني موجود الحمد لله تعافى ورجع يركض ويمارس
2: الرياضه. ما شاء الله.
1: هو رجعته مع رجعه ماكس الظاهر
2: هاي بدون جناح.
1: قول لا اله الا الله. ابو ليال الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
1: رجعت تمارس رياضتك المفضله؟
3: الحمد لله احنا راجعين بس الحين بدينا نزيد شوي بحكم ان الاصابه الحمد لله قاعد تخف.
0: بس الجو وايد حلو.
3: اي والله الجو
1: وايد حلو. بعد عبد الله الله يهديك تركض الساعه 3 قبل الصلاه؟
3: لا
1: مبالغة
3: انا اشاعات ماكس.
1: ايش قصدك انه بيروح ماكلارن يعني؟
3: اشاعات
1: اشاعات. اليوم نبي قراءاتكم اليوم لان احس ماكس
0: في حكي وايد صار في الويكند.
1: اي عندي حكي وايد عندي سوالف شوق.
0: الله
1: اي على ماكس عاد.
0: معلش سواق مالنا خلاص بس جاي بعد شفنا في الويكند ابو قاعد في شو اسمه في عند ماكلارن وهو مدير اعماله داشين طالعين كل شوي شكله اخوي
1: فينا
3: ما اتوقع يقدرون يدفعون راتب اصلا.
1: مين اللي ما يقدر يدفع راتب ماكس؟
3: ما ولا فريق تقريبا.
0: لا موجود ماكلارن موجودين فعليك بس شوف
2: موجودين
0: انا باقي شهر
2: ما بقول الهنت يعني
1: يدفعون فراري ولا يدفعون
2: فراري اكيد يدفعون فراري يدفعوها حق هاملتون حاليا 50 مليون حق هاملتون
0: بس نعم. بس ماكس فيرستابن كونسبت ماله او عقليته مو عقليه الفراري
2: بالضبط.
0: احس يعني في الوقت الحالي بيروح حق ماكلارن اذا بنتحكي يعني بنتفاصل فيها بعدين بيروح ماكلارن لان عقليته عقليه ماكلارن. يعني كل اسطوره او كل سائق فورمولا واحد امنيه حياته يسوق حق الفراري. بس احس ليه حين العقليه ما عنده عقليه انه هو يسوق حق الفراري انه هو بيكون يختلف عن باقي ابطال العالم. فهو في هالوقت الحالي بيروح ماكلارن يمكن بعدين يروح فراري كاعتزال مثل ما دائما كل من يقول ديب داون افري وان اوف اس از ا فراري فان بديناها كفراري في النهايه بنكون راح فين يختم
1: في فراري
0: الكارير ماله في الفراري.
2: نعم.
1: مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء من متع الحياه في الرياضه التوقعات. الأسبوع الطاف خذنا من المحللين الكرام توقعين: توقع نهائي كأس العالم واللي انتهى بفوز إسبانيا 1-0 على الأرجنتين تتويج المنتخب الإسباني كبطل لكأس العالم 2026، وخذنا توقعات سباق بلجيكا. راح أبتدي مع أحمد البن علي أبو حمد وارجع. سبحان الله يعني التذكير ترى زين يعني هو مو بقصد انه شيء ثاني بس
2: ما شاء الله ما تمنشن ايش كثر شعارات يا اقول بسعيد ايش في علي
1: ايش في اليوم ليش التلامر
2: استمر اشوف انا بسعيد توقعاتي اولا حق كاس العالم انا توقعت الامان المنتخب الفرنسي لكن المنتخب الفرنسي خسر من نصف النهائي وبالنسبه لعالم الفورمولا في توقعت الفائز يكون شارلو كلير في المركز الاول وتوقعت المركز الثاني لويس هاملتون والمركز الثالث توقعت كيمي أنتونيلي اللي غالبا اللي صار انه بس شارلو كلير يعني حقق المركز الثاني
1: وكيمي حقق الاول. يعني انت جبتي اسمين بس التوقع مو صحيح.
2: نعم.
1: انا بالنسبه لي ترى شيء طيب.
2: ايه
1: انا بالنسبه لي نعم. جدا الروح حق عبد الله العيد. عبد الله العيد احس ان توقعاتك كانت في الفورمولا قريبه لكن في كره القدم بونجور.
3: شوف كره القدم المنتخب الفرنسي كان معطينا ايحاء ان هجومه نحل قري واقفه لكن اللي سووه فيهم اسبانيا قالوا لهم يلا خذوا الكره اذا فيكم خير فما شفنا هالهجوم

0: يعني كانت مباراة يعني سكروا عليهم بطريقة غريبة وطلعوهم، ونفس الشيء سووا في الأرجنتين يعني، فيستاهلون
1: يستاهلون.
0: عليهم بالعافية.
1: والفورمولا
0: فورمولا قلنا كيمي راسل ماكس، راسل انسحب فبقى كيمي وماكس، كان التوقع الصحيح يعني.
1: حلو، يعني اثنين من ثلاثة ولكن المراكز مختلفة.
0: لا لا لا نفس المراكز.
2: صح، بس واحد طلع، بس واحد طلع.
1: لا مركز اليوم.
2: ايه.
1: وما حط لي منشن شنو خل مشروب طاقة لا أمورك طيبة. اثنين من ثلاثة، على فكرة دي صعبة في عالم التوقعات يعني انها تضبط يعني. فأنا
0: لا لو راسل كمل أنا أتوقع بعد كان بيجيب الثاني يعني.
1: صدق والله. ممكن.
0: أتوقع.
1: بس لك ما يخلي لك ليه.
2: لا ما
1: هي يدعمه. يدعمه ولا يخليه يكمل؟
0: يدعمه ممكن. إيه. يدعمه ممكن. هم اثنينهم يدعمه في السنة.
1: قاسم.
3: أنا كيمي أنتونيلي، ماكس فيرستابن وهاملتون.
1: أيوة.
3: اثنين من ثلاثة، بس واحد صح اللي هو الأول، الباقي موجودين على البوديوم بس مو موجودين.
1: كأس العالم.
3: كأس العالم قلت فرنسا. مثل ما قال اخوي شفناهم وشفنا لعبهم قلنا يعني متأمنين خير فيهم. طبعا كان الخاطر فرنسا بس الواقع كان تعليقنا الارجنتين. الارجنتين كانوا موجودين للنهائي، اتوقع النهائي ما حضروا، كانوا في ديره ثانيه، اسبانيا بروحهم قاعد يلعبون في الملعب.
1: اي
3: كانوا فاسبانيا والجزائر كاس العالم الثاني لهم، لعبوا وادوا من مباراه فرنسا عقب شفناها في النهائي، اي مباراه يدشونها بس بروحهم يلعبون كانوا في الملعب.
2: ابو سعيد اذا تسمح لي بقدم تحيه خاصه حق زملائك ايضا وزملائنا في بحرين فهم على جهدهم صراحه في اثناء تقطيه كاس العالم، واخص محمد استاذ محمد عبدو ايضا هاني لولو اللي كانوا يقدمون لنا برنامج، وايضا فعالياتكم المختلفه في يعني في مناطق البحرين في المناطق الجماهيريه، فمشكورين على هاي الجهد.
1: حق واجب ومشكور على اللفته ويستاهلون الرابع لان تعبوا بالامانه.
2: بالضبط
1: يعني برنامج
2: يستاهلون الشكر صراحه. أيوة والتقدير.
1: وانا والله بدوري بعد يعني، هم يدرون مر عليهم الظهر ونسلم عليهم، لكن بعد الشيء بالشيء يذكر ان الله يعطيهم الصحه والعافيه وما قصروا على التغطيه، خصوصا ان مباريات كاس العالم مباريات متاخره جدا، فيسهرون يتعبون ويحضرون ويحضرون ضيوف. نشكرهم كلهم، نشكر طاقم البرنامج، ونشكر ايضا كل من ساهم معاهم في انجاح هذه التغطيه المميزه. وموفقين ان شاء الله. هاني اللولو، محمد عبدو، خليل ابراهيم تلفت معاهم، محمد نعمه، عبد الله الشوملي، الكل كلهم. اي والله كلهم ما قصروا. ندش الى سباق بلجيكا.
2: خلاص كوره. اي
1: خلصنا كوره.
3: افتح ديارس.
2: نعم
1: افتح ديارس.
3: هذه ديارس
1: يا اخي سو منشن حقهم يردونا مره.
2: هذه هذه هذه حلوه الجمله.
1: حلوه
2: افتح ديارس.
1: اي والله بس الحين بنرجع لها زي مره ثانيه.
2: اي
1: انا برجع لها مره ثانيه. اليوم صوب الوجه.
2: صوب
1: الوجه.
3: عندي الموضوع كله اليوم.
1: حضر زين الضار ابو حمد.
3: حزين اليوم انا. ابي اغنيه حزينه بعدين.
1: وفي واحد سبب هني. الله يستر علي. سايق فريقهم. مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء، سباق جائزه بلجيكا انتهى بتتويج كيمي أنتونيلي اولا، ثانيا لوكلير، ثالثا ماكس فيرستابن. اللفه الاولى ومجريات السباق في اللفه الاولى عشان ندش معاكم في تحليل السباق مع عبد الله العيد.
0: هالسباق كان من اكثر الانطلاقات اللي كانت فيها زحمه واثاره بسبب القوانين الجديده، يعني صرنا ما نشوف الاثاره ذي الا في اللفه الاولى للاسف يعني. شفنا الصداره تبدلت مرتين في اول منعطفات، راسل واجه مشكله بالطاقه وبعدها سوى حادث مع لويس، وقبل ما تخلص اللفة دخلت سيارة الأمان. ماكس قدم انطلاقة جيدة لوقت قصير، قدر فيها ياخذ الصدارة من كيمي بشكل مؤقت بسبب استخدام طاقة أكثر من اللازم نفس ما هو صرح، وقدر يتجاوز كيمي، لكن من صار الخط مستقيم كيمي قدر يسترجع من المركز، وللأسف خسر الصدارة وخسر المركز الثاني بسبب هالاستخدام الخاطئ للطاقة. راسل عطانا بشكل واضح ان سيارة مرسيدس فعلا فيها مشكلة في موضوع الطاقة اللي كان هو يتكلم عنها من قبل، وما حد مع طوي كل من يقول انت ما تعرف تمشي، بس بيّن انه من اول منعطف ما عنده طاقة، الكل كان يتجوزه لين صار الحادث مع هاملتون. نفس المشكلة صارت حق كيمي ترى، يعني نفس ما قالوا، بس كيمي قدر يتدارك الموضوع بشكل افضل، وهني يبين لك انه هو سايق ما شاء الله عليه افضل من راسل. وكانت سبب رئيسي أنا أشوفها في الحادث اللي تعرض له انسحب ودخول سيارات الأمان في اللفة الأولى. نجم السباق بدون منازع كان إسحاق حجار، انطلق من المركز 21 في اللفة الأولى بس، تقدم للمركز 16 وبعدها دخل

0: مع سيارة الأمان دخل الصيانة وتراجع مرة ثانية للمركز 21، وكان الأخير يعني. وبشكل عام كان نجم السباق، هم نتكلم عنه بعدين
1: حلو،
0: تفاصيل الثانية.
1: عطاني شيء عبد الله، الحمد لله عطاني شيء في البداية، عطاني نجم السباق.
0: نعم
1: أنا بسألكم سؤال اللي أحمد الدوسري خلاه في الانستغرام ويازلي، وشكرا يا أحمد على السؤال. من الرابح الأكبر ومن الخاسر الأكبر في سباق بلجيكا؟ عقب ما نخلص التحليل يمكن أحد يغير رأيه، يمكن أنا أغير رأيي أقول إن مثلا الرابح الأكبر نيكو هلكنبرغ،
0: الله،
1: مثلا
0: او رفيجه اللي هو في الفريق
1: اللي هو
0: بورتوليتو
1: ممكن يكون الخاسر الاكبر عندي.
0: كل شيء ممكن.
1: كارلوس ساينز باع القضيه، راديو واضح يا جماعه، ما قلت لكم ركبوا لي جناح، باع القضيه كلها يعني شيء.
0: واحد دعم انجينير،
1: سبحان الله
0: سبحان الله، يقول لك طلع عليه بالغلط،
1: سبحان الله
0: خرب سباقه.
1: والله المايك عندك سلام.
2: هو سواقنا زين، تبعنا زين، يشتغل في فراري زين، يمكن نضحي عشان الفريق، غالبا هو مضحي عشان الفريق، لكن الامانه يعني من غير مازح، خلينا نقول بسعيد، نتمنى السلامه للامانه للميكانيكي اللي كان في توقف الصيانه. هذه الامور يوضح لك ايش كثر رياضه الفورمولا، ترى رياضه ايضا فيها خطوره، لذلك معايير السلامه دائما فيها مرتفعه.
0: هاي ثاني مره يسوونها فراري، ها مو اول مره.
1: بس
0: المهندس
2: الغلط من المهندس. انا يعني شفت الامبورد، يعني الله يهداه، بدلوا التواير، هو توي بيسوي الجناح الامامي،
0: لانه هو كان عنده البلنتي اتوقع، فخاف يجيس السياره
2: الظاهر.
0: في يعني اشياء بس يعني،
2: لكن
0: بس الحمد لله يتسهلات.
1: خلينا نوضحها الحين، قاعد نتكلم اللي يسمعنا اول مره ما يعرف من السايق، فلازم نقول
2: نعم
1: ان عندك
2: السايق كان لويس هاملتون. اثناء توقف الصيانه لويس هاملتون كان في توقف الصيانه على عقوبه 5 ثواني. القانون في الفورمولا واحد، اذا كان في عليك عقوبه 5 ثواني او اي عقوبه، الطاقم الميكانيكي ممنوع يلمس السيارة في هذا الوقت المحدد. إذا عليه 5 ثواني، 5 ثواني ممنوع يتم لمس السيارة. بعد ذلك يقدر الطاقم التقني أو الميكانيكي أنه يبتدي بعملية تبديل الإطارات. اللي صار توقف لويس هاملتون، لكن أحد الميكانيكيين تأخر في وضع يعني أو في تعديل الجناح الأمامي، لذلك صار عملية دحس، يعني دحس حرفيا يعني داسة. لكن حسب تصريح الفراري وايضا تقارير اللي ذكرها الفريق، ان العضو هذا ما في يعني الحمد لله صحته بدون اي اصابات، وصحته جيده.
1: طبعا المشاهدين الكرام احنا ومستمعين ندعوكم انكم تشوفون الحادثه، هذه هي حادثه دهس. احنا شفنا يعني في وقت التصوير ان السايق قام، يعني في صار دهس والسايق قام. الشيء الايجابي ان لويس هاملتون، احنا نقول في شيء في عالم الفورمولا في راديو يطلع، طبعا هذه يعني مدير السباق او المسؤول هو اللي طلع الكلام اللي يصير بين السايق والفريق، تطمن على الميكانيك وقال اموره زينه او لا. وهذه ندلدل على ان عقليه السائق حتى في خضم السباق تكون مرتبطه مع الفريق. هذه دروس من اللي كنت اتكلم عنها في البدايه، اللي يبي يتعلم الفورمولا راح يتعلم وايد اشياء. ترى انت في السياره بروحك، لكن يمكن في المصنع وراك يمكن تقريبا 1200 شخص يحلل لفتك، يحلل اذا السايق جرب لك متى تدش وتسوي مثلا بتستوب اولي، طبعا بالاتفاق مع من يتولى الاستراتيجيات يعني. فهذا شيء ينحسب حق لويس هاملتون. لكن قبل كل شيء برجع لك ابو حمد، عندك فراري في السباق. عبد الله، شفنا انسيف ريليز على هذه الحادثه، انا بنتجاوزها عقب شوي، خلاص عقب ابو حمد بيسولف عن فراري. شفنا انسيف ريليز، لو تم تطبيق الانسيف ريليز على لويس هاملتون شنو كان بيصير؟ ممكن
0: والله ما عندي فكره عن القوانين شنو بالضبط العقوبات او شنو رنج العقوبات اللي كانت بتصير عليه، بس هو اساسا عليه 5 ثواني وسيارته مكسوره على صوب من الحادث، فهو ما كان ناقص الصراحه.
1: حلو،
0: بس ما عندي فكره عن القوانين الصراحه شنو كانت ممكن العقوبه.
2: غالبا تكون غرامات ماليه،
0: هو اذا كان خذوها عليه انسيف ريليز مو على التيم، يكون في 5 ثواني او 10 ثواني، هاي اللي صار عليه انه يكون انسيف ريليز وذن ذا ريس.
1: اوكي،
0: فكان بيختلف حتى ترتيب السائقين في السباق، ولكن اللي شافوه هما ان السائق كان صح، ما كانت مشكلة عنده.
3: كانت المشكله في تاخر الميكانيكي في الدخول والفريق، فالمشكله او المخالفه مو على هاملتون،
2: نعم.
3: لان

0: هاملتون شاف الليت الاخضر قدامه فطلع. ف اللي صار ان هو الميكانيكي تاخر في تعديل اعدادات الجناح, فصارت يعني الحادثه مثل ما نقول, والحمد لله الانجينير بخير وهاملتون ما حصل مخالفه لان اوريدي كانت عليه مخالفه, تمام خلص السباق.
1: واضح. طيب احنا اخذنا الحين ربع ساعه, احنا بندش السباق عشان نكمل اللي تبقى اين ربع ساعه, اخذنا تقريبا نص ساعه الا 8 دقائق. حلو, هذه السوالف اللي الله يقدرني فيها على فعل الخير. ابو حمد احمد البن علي, دامك ممثل فريق فراري في برنامج دي ار اس, واعني بممثل فريق اي انت من تنوب عنه في تحليل مجريات واموره. نعم.
2: فراري دخلت جائزة بوسعيد بلجيكا وهي غير مرشحة للأمانة حتى على الحصول على منصة في في في سباق, نظرا يعني للخصائص الحلبة اللي ما تناسب سيارة فراري يعني بالمرة. ومشكلة فراري دائما اللي هي مشكلة الطاقة وإدارة الطاقة, لكن حسب بدا الفريق في البداية إعدادات سيارة السباق كانت مثل إعدادات سيارة سباق سيلفرستون, ما اختلف فيها أي شيء. الفريق أيضا دخل الجائزة بدون أي تحديثات, هذه في البداية. بداية السباق من التصفيات, التصفيات كانت جيدة لثنائي الفريق. شارلو كلير انطلق من المركز الرابع ولويس هاملتون انطلق من المركز الخامس نظرا للعقوبة اللي كانت على لاندو نورس, تراجع 10 مراكز, لذلك ما تقدموا مركز مركز. انطلاقات لوكلير كانت مثالية جدا بسعيد, استطاع انه يوصل المركز الثاني في اللفة الاولى او تقريبا في المنعطف الرابع تقريبا عقب الخط المستقيم. استقال طبعا حادث هاملتون مع جورج راسل, وايضا استقال تراجع ماكس فيرستابن وانقاض على المركز الثاني وقدم سباق جيد. والظروف في هذا السباق خدمت شارلو كلير الأمانة وسعيد. في اللفة الثامنة صار في حادث بين شارلو كلير وأوسكار بيستري وكان أيضا عليها ملاحظات, وأيضا صار تحت التحقيق شارلو كلير, لكن بعد ذلك لم يتم احتساب أي عقوبة على شارلو كلير, الحكام قرروا هذا الشيء. في اللفة العشرين من حسن حظ شارلو كلير, دائما احنا او دائما شارلو كلير يقول انا غير محظوظ في سالفة السيفتي كار او الفيرتشوال سيفتي كار, لكن في هذه المرة الفيرتشوال سيفتي كار دخلت في اللفة 20 وساعدت لوكلير في الدخول ايضا للبت او لخط الصيانة, وقدر انه يتصدر السباق من اللفة 20, وكان خلفه كيمي انتونيلي تقريبا فارق 4 ثواني او 3 ثواني وشيء, لكن استطاع ان يخلصها كيمي انتونيلي ولحق على شارلو كلير. شارلو كلير قدر ينافس للأمانة, يعني الأرقام اللي حققها شارلو كلير بسعيد في وتيرة السباق كانت متقاربة جدا, يعني كان يحقق دائما دقيقة وخمسين أو دقيقة وتسعة واربعين ثانية, ما نزل عن هذه الرنج بتاتا في طول لفات السباق, وهذا يوضح لك أنه عنده استمرارية أو عنده
1: وتيرة
2: المناسبة للسباق اللي ساعدته كثير للأمانة اللي هو يحافظ على مركزه. وأيضا في فترة من الفترات كان ينافس كيمي أنتونيلي حتى على خطف الصدارة, لكن سيارة مرسيدس كانت جدا سريعة واكتفى شارلو كلير في تحقيق المركز الثاني. لويس هاملتون في الجانب الثاني قدم عطفا على الأمور اللي حصلت للويس هاملتون في التجارب التأهلية, عمل حادث كبير لويس هاملتون في التصفيات في التجارب الثالثة, وتضررت سيارة لويس هاملتون وايد وسعيد, والجانب الخلفي تقريبا الجزء الخلفي من السيارة تضرر, واستطاع الفريق الحمد لله أن يرجع السيارة. انطلقت لويس هاملتون كانت ممتازة عطفا على يعني السيارات اللي معاه, لكن حصل في بعد الخط المستقيم حصل حادث بينه وبين جورج راسل, أدى إلى انسحاب جورج راسل, وأيضا أدى إلى تأثر سيارة لويس هاملتون, تأثرت سيارة لويس هاملتون الأرضية وأيضا الجناح الأمامي. على أثر ذلك الحكام أصدروا عقوبة بسبب الاحتكاك مع جورج راسل, ما كان يدري فيها طبعا لويس هاملتون إلا اليوم دخل البيت. أنا مستقر من هذه يعني الاستراتيجية عند الفريق, دخل البيت عمل الحادثة اللي احنا قلنا عنها, طلع هو بعدين في المركز السادس, لكن قدر انه يتجاوز بيستري ونورس, قال لا بيستري تقريبا, وبعدها يعني قدر انه يحقق المركز الرابع لنهاية السباق عطفا على بالمجمل سباق فراري, سباق جيد في اكثر من ممتاز, خروج بهذا العدد من النقاط وتقليص الفارق حتى لو بعدد بسيط مع متصدر البطولة مرسيدس.
1: جميل, برجع لك ان شاء الله في اللفة الثانية عقوب ان شاء الله عن رأيك الشخصي وبحيادية.
2: اكيد
1: عندك منصة

0: طيبة. لو أنا عندي مناصة راضي عن الفريق مناصة وعلى أي الحمد لله رب العالمين. دبل ستيك ولا غلطة سيفتي كار بالضبط طيات عليهم بالضبط.
1: أول مرة ترى العادة ما تينا
0: أبيك تقولها أبيك تقولها في في كلامك لأن هذه هي هذه
2: ولا غلطة ولا غلطة
0: يعني يعني
1: في الرأي الشخصي بتسمعها أنت الحين إحنا عطينا الرأي الرسمي
0: لا لا هذه لأن صارت في السباق أبو حمد يعني أبي رأيك الشخصي عقب ما شفت أنت السباق هذه خدمكم يعني أنا أتوقع بنسبة 80% عطاكم نعم. بوديوم
1: قلت لك أنا شارلو كلير دائما يقول يرد إنه ما يستفيد من سيارة الأمان لكن في هذه الحالة استفاد
0: في فيرتشوال سيفتي كار نعم عرفت ليش
1: فيرتشوال كان شيء طايح
0: طايح
2: شو اسمه ذي الكنكري ايه. مال اللفات فلازم ناخذون الشارع
0: هذا اللي طلع يركض المارشل
2: طلع يركض المارشل
0: ايه. سبحان الله شال كم حصى وعطاهم بوديوم
2: عطاهم بوديوم تخيل
0: يعني لو انا من لويس هاملت عفوا من لوكلير اتواصل معه واشكره
3: شكرا طرش احد من هالي فلت حافظ
0: احمد الدوسري اذا تسمعنا يسمعنا دائما احمد الدوسري يتابعنا في يوتيوب هل اللي يصير سايق يتواصل مع عضو من اعضاء المارشل ويقدم له هديه طبعا هديه نظير اتقانه لعمله مو لانه شال الحصى وفاز هل يصير ولا ما يصير هذا السؤال ياني يعني لان هل ممكن مخالف ذي الشيء يعني اذا ممكن تفيدنا قاسم خنجي ايش اللي صار مع مرسيدس ونتكلم اليوم ننصف البطل كيمي انتونيلي
2: اذا بنتكلم عن سباق مرسيدس مرسيدس دشت السبا الفريق المرشح للفوز بالبوديوم دبل بوديوم سيارة تكون مثالية على شوارع سبا المعروفة بسرعتها بالستريت لاينز دخلوا وكانت عندهم مشاكل في FP1 و FP2 تجاوزوها في اليوم الثاني وشفنا عودة كيمي انتونيلي على المراكز الأولى الفريق كان ممتاز ومركز دخلوا وحتى سمعنا توتو وولف يتكلم ان احنا اليوم سيارتنا تعتبر أقوى سيارة على الجريد بتواجدهم وبالسائقين اذا بنتكلم عن الكواليفاينج طبعا
0: بالريس
2: الريس
0: دايركت
2: اذا بنتكلم عن الريس مثل ما قالوا الشباب في الانطلاقه كيمي انتونيلي كانت انطلاقته ممتازه وتواجد ماكس فيرستابن على المركز الثاني فشفنا بانهم تنافسيه شفنا تجاوز ماكس فيرستابن على كيمي انتونيلي وعوده كيمي انتونيلي واخذ المركز الاول منه وشفنا شلون قاعد ينافس بمجمل السباق في اللفة العشرين صارت فيرتشوال سيفتي كار فدخل الكلير استفاد منها وشفنا بعدين عودة كيمي انتونيلي في اللفة 38 أو في اللفة 34 وأخذ المركز الأول منه مرة ثانية بتنافسية جميلة جدا كانت وبعدها شفنا انطلاقة كيمي انتونيلي كالعادة يثبت أنه هو ماتيريال بطل عالم تواجده وتنافسيته وعقليته عقلية أكبر من عمره هو عمره 19 سنة اليوم ينافس كبار يعني أساطير الفورمولا 1 على أرض الحلبة وقاعد ينافس وبونو طبعا بونو اللي هو الانجينير ماله واقف وياه ونسمع السبورت كومنتس والكولز معه بنتكلم عن جورج راسل جورج راسل ما حالف الحظ في السباق بدايته كانت جيدة صادته مشاكل في الطاقة سمعناها طول الويكند يتكلم عن مشاكله في الطاقة مما أثر عليه في السباق في الستريت لاين وشفنا صار حادث التصادم بين جورج راسل ولويس هاملتون مما أدى إلى خروجه من السباق من اللفة الأولى بمجمل السباق ممتاز للمرسيدس اليوم
0: ممتاز للمرسيدس
2: ممتاز للمرسيدس
0: صدق
2: نعم اليوم أثبت لك أن السيارة قوية تواجدها قوي اليوم كيمي انتونيلي الأول صدارته على جورج راسل اللي نزل المركز الثالث فرق 50 نقطة فرق بينه وبين لويس هاملتون 45 نقطة سيارتهم تعتبر بمجمل السيارات الباقية سيارة ممتازة راسل جورج راسل ما حالف الحظ في السباق فإحنا ما نقدر نقول إنه هو سياقته ما كانت ممتازة اليوم انطلق من المركز الثالث على شبكة الانطلاق كيمي انتونيلي على المركز الأول لو كان موجودين كان يمكن دبل بوديوم
0: إن شاء الله حصل وقت وناقشك فيها أنا ودي أناقشك فيها هذه عشان أناقشك فيها من باب إن أنا ببين لك مثلا جزء من متابعتي وجزء من متابعتك يمكن إحنا نختلف بس إن الفكرة نوصل حق الرأي حق المشاهدين
2: 100%
0: كرة القدم ما فيها اتفاق
2: أكيد
0: ما أدري اللي على بيليه بس يمكن أنا خاف أقول ميسي منشن تنمر صح
1: لا أنا معه
0: تنمر مثلا
2: ودي أقول شيء بس ما بقول
0: أنا بيليه ومارادونا هذا اللي أقدر أقوله في اتفاق عليهم أخاف أقول زي
2: رونالدو البرازيلي هاي على اتفاق
0: لا خلنا في اللي
2: أمال ديني.

0: نعم 90 وتحت
1: اللي ماتوا واللي ماتوا
0: اللي توفى والله هذا مالتهم. طيب على السريع عبد الله بيك عن ريد بول، ولكن احمد الدوسري يسمعنا الحين ويتابعنا على يوتيوب، سلم عليكم كلكم.
2: سلام.
0: وفي سلام خاص من احمد الدوسري الى احمد الفردان مخرج التلفزيوني. استاذ احمد يسلم عليك احمد الدوسري. الله يا الدنيا، الله يا الدنيا احمد الفردان. وصل السلام ابو فهد، هذه عشانك. يسلم عليك. طيب بعدين بقول لك الدوسري. الدوسري يقول سالت قبل شوي سؤال سريع، قلت خلينا نتكلم عن اللي صار او اللي قلته بالضبط عشان يصل للمتابع والمستمع اللي انضم حاليا الى بحرين اف ام ويتابع شاشه تلفزيون البحرين. دخلت سيارات الامان الافتراضيه في اللفه 20 اذا ما خانتني الذاكره، بسبب خلينا نقول في اجزاء معينه في الحلبه، فلازم عضو من اعضاء المارشال يدش يشيلها فتدخل سياره الامان الافتراضيه. كان سؤالي حق احمد الدوسري، هل يستطيع سائق من السائقين ان يكافئ هذا الشخص؟ رد احمد الدوسري ويقول اذا كان ياثر على مجريات السباق لا، لكن مثل حادث قروجون او رومو قروجون اللي صار في البحرين انقذوا حياته المارشال البحريني، من كذي شكرهم وتم تكريم الفريق والاتحاد والطاقم الطبي من الاتحاد الدولي وحاط لي قلب احمر. الله يا البحرين.
1: نعم
0: الله يا مارشال البحرين. هذه يعني هذه
3: يخلص فيهم الكلام،
0: يخلص. وهذه انا برجع لها، يمكن الحين انا لان وقتي ضيق انا لازم ارجع لها واذكر المستمع والمتابع شو اللي صار عشان يفهم، لان هذه يعني حادثه يعني بينت كفاءه اليوم فريق البحرين اللي يمثل البحرين واللي منهم فريق المارشال البحريني ومدى افتخارنا واعتزازنا، وهذه توثق اليوم في عالم الفورمولا واحد الى ابد الابدين. يعني اذا في سباق عام 2050 الله عطانا عمر ان شاء الله وغطيناه في الفورمولا، راح يتكلمون عن اللي صار في حلبة البحرين الدولية. عبد الله العيد أنا آسف خذت من وقتك، أنا أعتذر، ولكن أحمد الدوسري عزيز علي وله مكانه ودائما يشكركم ويشيد بعطائكم. سام وتفضل، طال عمرك، نبي عن ريد بول.
1: سام الله عدوك. بشكل عام ريد بول طلعوا بأفضل نتيجة ممكن على حسب المعطيات اللي عندهم. نتيجة تعتبر مرضية، 23 نقطة من سائقين، سيارتين كملوا أداء جيد، خصوصا حجار. لولا الظروف واستغلال فراري لسيارة الأمان الافتراضية كان شفنا نتيجة يمكن مختلفة، خصوصا عند ماكس. ماكس انطلق من المركز الثاني على إطارات متوسطة، انطلق انطلاقة هجومية وقدر ينتزع الصدارة من كيمي، لكنه صرف شوي طاقة أزيد من اللازم. أول ما صار كيمي على الخط المستقيم قدر ياخذ منه المركز الأول مرة ثانية، وللأسف الكلير قدر بعد ياخذ منه المركز الثاني وتم في المركز الثالث. انطلق السباق مرة ثانية بعد سيارة الأمان، قدر يستعيد المركز الثاني من الكلير، قدم صراحة أداء ممتاز ماكس في ذي الوقت، لكن للأسف السيارة ما كانت بالمستوى اللي نشوف سيارة مرسيدس فيه، فما كان يقدر حتى يقلص الفارق مع كيمي. ماكس دخل الصيانة في اللفة 17، حاول ياخذ أندر كات على المنافسين، بدل إطاراته للهارد. كان ممكن تكون خطة ممتازة لولا الحظوظ. لف يعني طلع من البيت على طول سيارة افتراضية، أول شيء جت السيارة اللي عقب لفة 18 أعتقد بصيرة. اللي سرعته ايه. وراحت، فما قدر ياخذ يعني ما قدر يستغل الإطارات بشكل جيد.
0: سريع
1: في اللفة 20 جت اللحظة المثالية حق فراري اللي خربت وغيرت كل السباق، ولا ما خربت هي بصراحة، هي خلت حماس زيادة.
3: سباق أحلى.
0: استدراك استدراك ريال فطين سبحان الله.
3: زي سحابة بسرعة.
4: جنك مجات
1: وياها. لا هي لأن يشوف كمتابعين لا ما خربت، كريد بول خربت.
0: أوكي حلو حلو. موافق على التعديل؟
3: إيه تمام.
0: حلو.
1: زين سيارات دخلت سيارات الأمان الافتراضية للمرة الثانية في وقت ما كان فراري سيارتين فراري وايد جراب من الصيانة، وعلى طول دخلوا استغلوا هالشيء، وهالشيء استفادوا منه أن قدروا يدخلون الصيانة بأقل وقت ممكن، والنتيجة طلع لوكلير في المركز الأول. ماكس عقب لوية التوقفات لقى روحه في المركز الرابع خلف نورس، قدر يسترجع المركز الثالث منه في اللفة 29، وقلص الفارق بشكل يعني تقريبا ثانية مع كيمي ولكلير، بسبب أنهم يوم وصلوا كيمي يوم وصل حق لكلير صار

0: بينهم شوي مناوشات، فهاي أخرهم شوي. لكن في نفس الوقت كان ماكس يشتكي من تدهور الإطارات عنده، فللأسف الفارق بدأ يرجع مرة ثانية ويزيد. وهالشيء زين إنه قدر يحافظ على السيارة بوضعها وخلص من المركز الثالث. ني حق حجار اللي هو نجم السباق الأول، بدأ في المركز 21 على إطارات هارد، وأنهى في المركز السادس بعد أداء ممتاز. وقف للصيانة مرتين في أول لفتين بسبب السيارة السيفتي كار، واللي ترى ما ينحسبون له وقفتين، يعني كأنه هو ما وقف أصلا. يعني أول دخول بدل للميديوم، ودخل مرة ثانية رجع الهارد. صراحة يا ما عارف السبب. يعني بشكل عام ينحسب له أنه هو أداء بشكل عام ممتاز جدا، مو بس أنه هو وصل من مركز لمركز، لا، طريقة دفاع عن مركزه، في التصفيات الأداء اللي والخدمة اللي سواها حق ماكس، في السباق سوى خدمة ثانية حق ماكس لما طلع من الصيانة ودافع عن مركز السادس. فكانت بشكل عام سباق حجار يعتبر أفضل سباق له الموسم.
1: مخرجنا إبراهيم تلفت في فار، تبي فار أمارس الأسئلة الخاصة؟
2: مارس
1: طيب أستاذ أحمد الفردان، تعطيني بس 3 دقائق يعني فار، عشان فقط أرد بسؤال راح يكون حق أحمد البن علي.
2: سوى له حركة رونالدينيو، طق الفار عليك لف الكورة
3: بص عيون
1: خابر حركة يعني لازم محمد لازم
3: فوق
1: الأمر، ما في تنمر. السؤال راح أنصفك بالسؤال
3: إن شاء الله
1: بإذن الله. عبد الله العيد أثناء الحديث عن فريق ريدبول قال أن فريق فراري خربوا على ريدبول وعطونا متعة كمتابعين.
3: صحيح
1: وافقت على كلامه.
3: صح.
1: طيب راح أسألك اليوم عن الخدمة اللي قدمها حجار لماكس فيرستابن في التصفيات التأهيلية وخصوصا في القسم الثالث.
3: نعم.
1: هل أنت معاها أو ضدها وليش؟
3: طالما هي قانونية أنا معاها، وأيضا هذه تحسب، أنا أعتبرها هذه روح الفريق. أنا الأمانة يعني بغض النظر، أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، أنا عندي الفريق أولا، ما يهمني اسم سايق، ما يهمني من يسوق، أهم شيء الفريق السايق شنو، أي بدلة يرتدي. حجار كان لاعب فريق مهم في هذه التصفيات، عمل تو، يعني بالمصطلح نسميه في الفورمولا تو بالبحريني قصة الهواء. كان يعطي ماكس فيرستابن قصة هواء عشان يزيد سرعته، وفعلا نجح يعني في انه يكون قريب من كيمي أنتونيلي وانه يخطف المركز الثاني في التصفيات. الحلو في الموضوع ان انا توقعت التو يصير في الخط المستقيم في المقطع الاول،
1: صار في سيكتر 2
3: صار في سيكتر 3
1: سيكتر 3
3: اخر من عطف
2: ومرتين
3: وثاني مره خفت يدعمون.
2: ثاني مره اذا شفت الكول انا عجبني
3: ايه.
2: عشان تشوف حجار شلون ما قاطعك لبثير. اول مره كانوا التيم يقول له الحين عطيتو، ثاني مره قال لهم لا انا بقول لكم متى انا اعطيتو، وهني اللي فرق
3: ويا ماكس. نعم
2: هني شفت حتى الكل من كان يقول ان ماكس بيدعم حجار،
3: هذه تعاون حلو،
2: تعاون
3: يحسب للامانه، ما يخرب الرياضه، هذه يعتبر شيء من روح الفريق وتعاون الفريق، لانه في النهايه انت تبي تجمع اكثر نقاط لفريقك. وماكس فيرستابن شكر في حجار على هاي الموضوع.
1: طيب ايش رايك في السؤال؟
3: حلو
1: اكيد
3: وهادئ
1: اكيد ما في يعني
3: لا
1: ما في تنمر
3: ما في ابدا،
1: خلاص يطيح عليه الاسبوع يطاف
3: يطيح لا الاسبوع اللي طاف لا كان قوي
1: رجع
2: قبل متروس
1: رجع نفس الغلط اللي صار في سيلفرستون مال السيفتي كار يعني ما في لو ابرر
3: ما في لا
1: طلع السيفتي كار انت اللي قلتوا انه خربتوا السباق على المتابعين. طبعا هذه أمور راجعة في الاتحاد الدولي للسيارات، يطلعون سيفتي كار ما يطلعون سيفتي كار، احنا نحلل فقط. طيب مكلارن مع قاسم،
2: إذا بنتحدث عن مكلارن للويكند السادس السابع الثامن عندهم مشكلة دائما في الـ FP1 اللي هي ليك في الهيدروليك.
1: أبي الريس
2: أساس بابا
1: عطني الريس.
2: الريس بدأ لاندو نورس من المركز 13، هو انطلع في الكواليفاينج المركز الثالث بس انه عنده 10 مراكز لأنه غير شيء في السيارة، فبدأ من المركز 13 بدأ على الهاردز، المتسابق الوحيد على الحلبة كان على الهاردز. اللونج ستنت

0: كان ماخذ اللونج ستنت، كان يتجاوز، سيارته كانت بعد التغييرات اللي صارت كان فيها قوة، كان فيها تنافسية، شفناه ينافس، شفناه يتواجد. Unfortunately الحظ ما كان معاه في الفيرتشوال سيفتي كار، دخلوا اللي دخل قبله استفاد من 10 ثواني الفارق اللي تصير، وهو طول الستنت ماله عساس يتم موجود ويحصل اطارات جديدة، كان ينطر السيفتي كار عساس يستغل التوقف، ولكن للأسف ما حلف الحظ. لاندو نورس خلص السباق في المركز السابع. برفورمانس لاندو نورس كان جميل، لو كان في استراتيجية افضل، وشفنا مشاكل في التوقف، وقف تقريبا 7 ثواني، وهو توقف في فورمولا واحد يعتبر بطيء جدا، بالعادة احنا على 2 أو 3 ثواني بالماكسيمم. فلاندو نورس كان سباقه جيد، عطفا عن العشر 10 جريد بالنتيز اللي حصلها. حلو يعني فريق ماكلارن في واستراتيجيته مشت صح، ولكن ما مشت مثل ما كانوا حاطينها. بنتحكي عن أوسكار بياستري. أوسكار بياستري بدأ من المركز الخامس، انطلاقة جميلة كانت في التنافسية، في اللفة الثامنة صارت حادثة التصادم أو الاحتكاك مع شارل كلير، على ضوءها خسر يعني خسر بارت من السيارة، ما يأثر على سيارته أو اتزان السيارة في الحلبة. شفنا عقب ما دش البيت وغير على الهارد كان عنده تنافسية، ولكن مع الإطارات تأكل إطارات خسر قوة السيارة، فكان في سباق الحالة وخلصها في المركز الخامس.
1: جميل. الشيء بالشيء يذكر ان اطارات الهارد اللي بدأ فيها لاندو نورس السباق اتوقع اعطته افضلية، خصوصا انه كان عليه عقوبة تراجع 10 مراكز. الجدير بالذكر ان لاندو نورس حقق المركز الثالث في التصفيات التأهيلية، وعلى اثرها رجع للمركز رقم 13 وانهى السابع. أنا أتوقع الأفضلية حق نورس لأنه بدأ بهارد.
2: نعم.
1: يعني هذه يشكر عليها الفريق ويشكر عليها السايق.
0: ووايد من الأفرقة خذوا فكرة لاندو نورس أنه طول في الستنت فعطوهم العمر، فمن ضمنهم حجار يوم دخل كان يبي خلاص توقف واحد لنهاية السباق.
1: صحيح. طيب في نقطة أنا بطوفها مختصة فيني عشان بس المحللين يتكلمون، عشان الدقيقتين الفردان الدقيقتين اللي أنا بتكلم فيها بعطيها عبد الله العيد، إيش رأيك؟ أنا والله أحب البرنامج اللي فيه امرهم شورى،
0: بس لازم تقول الترتيب. أيه. على الاقل على
1: السريع بقول الترتيب. عقب الترتيب بقول على السريع، بقولها بالنقاط مره واحده. طيب في دقيقه عبد الله، دقيقه ونص اذا ما عليك امر وكلافي، ابي رايك الشخصي عن فريق ريد بول في السباق والسائقين ايضا ماكس فيرستابن وحجار.
3: بشكل عام الفريق سوى كل اللي عليه، هذه أقصى شيء ممكن يسوونه. حجار العقوبة شوي أثرت عليه، لكنه قدر يرجع ويحصل مركز سادس، نقاط وايد مهمة، قلص الفارق مع مكلارن. هالنقاط يعني إذا استمروا بهالنهج إن شاء الله بيرجعون إن شاء الله المركز الثالث، بنشوف تطور أكثر وأكثر. صعب أن نحكم على الفريق 100% بحكم أنه في مشاكل ليه مستمرة، اللي هي الإطارات، تأكل الإطارات. ماكس اشتكى منها من قبل وما زالت مستمرة، فما نقدر نقول ان الفريق ممتاز، بس يعني اذا بقيمة من 10 بقول 8.5 من 10. يعني هاي اللي نقص بسبب مشكلة التآكل اللي ما عالجوها.
1: جميل. احمد البن علي، نبي مدى رضاك اليوم كمحب ومتابع للفراري وشاف بعناية سباق بلجيك، ابي رايك الشخصي عن الفريق وكم تقيمة من 10.
2: اذا في تقييم قيمة 8 من 10. سباق حصلت فيه او حصلت عليه فراري فيه على نقاط كثيره للامانه تساعدها في تقليص الفارق مع المرسيدس. اداء السياره ممتاز جدا على حلبات احنا ما كنا متوقعين ان تكون فيها السياره متميزه، حلبه سيلبرستون في الاسبوع الماضي وحلبه سبا في هذا الاسبوع بسعيد. حتى السائقين مستغربين يعني نشلون السيارة في هذه الحلبات قاعدة تأدي. هذه يعطيك أمل أن احنا إن شاء الله في الحلبات اللي ممكن نعاني فيها مثل مونزا، زانفورت ممكن تكون فيها بعد معاناة، لاس فيغاس إنه ما تناسب خصائص الفراري، ممكن نحن نشوف الفراري متواجدة. الفريق قاعد يعطي كل حصة للأمانة أهمية، من التجارب إلى التصفيات، قادر انه هو ايضا يعرف متى يدخل تحديثات ويعرف ان انت ما يدخل في هذه السباق. ما كان في اي تحديثات للفريق، لكن شفنا اداء السياره جدا عالي، الجميل

0: جميل في الموضوع للأمانة إن إحنا قريبين جدا من منافسة المرسيدس في لحظات من السباق للأمانة بسعيد. وهذا مثل ما قلت لك أنا يعطينا دافع كبير إن شاء الله إن تكون البطولة الفرق بإذن الله محسومة للفراري بإذن الله.
1: متأكد إنك تنافسون المرسيدس؟
0: المرسيدس إحنا بنلعب على أي وتر. هما ثناتهم ما قاعدين عندهم مشاكل موثوقية. فمرة كيميني يطلع، مرة راسل يصير خلل، وإن شاء الله إحنا الموثوقية تكون يعني في صالح.
1: تلعب على أخطاء الآخرين.
0: نعم ما فيها مشكلة.
1: بس أنت جربته وتقول شوي.
0: جربنا نعم نقطيا.
1: ها نقاط على بالي أداء بيرفورمنس.
0: نقطيا نعم نقطيا.
1: أنا راح بالي لازم توضح لي أستاذ الفاضل.
0: شوف إحنا دخلنا الصيف إحنا 100 نقطة بيننا وبين تقريبا 105 نقطة بين الفراري وبين المرسيدس، وصلنا حاليا ل 73 نقطة.
1: حلو، أنت تقصد بالنقاط والترتيب وليس بالأداء؟
0: لا لا بالأداء. لا باقي يعني بيبي لنا بعد.
1: شبيكم
2: مفروض السباق
0: ADU2 هاي من ضمن الأخبار إن ADU2 إن شاء الله راح يكون في مونزا أو زانفورد.
1: جميل. مكلارن مع قاسم، مرسيدس عندي
2: مكلارن
1: من عشرة
2: ألخص سباقهم 7.5 من 10. ليحن مشاكل عندهم موثوقية السيارة، ليحن عندهم ليك في السسبنشن وفي في بعض الأشياء في السيارة، التنافسية مو يعني مو موجودة. شفنا لاندو نورس نافس تواجده، شفنا أوسكار بياستري كان يحاول، ولكن الفريق ليحن عنده مشاكل. مثل ما سمعنا إن إن شاء الله في السباق المجر راح نشوف سيارة مكلارن التحديث. التحديث الأكبر راح يكون على سباق المجر.
0: سؤال حق
1: يصير
0: في شفنا احنا نورس في التصفيات ما استخدم مجموعة من إطارات السوفت المفروض لأنه ما طلع هو كل لفات،
2: صح؟
0: ليش ما استخدمهم في السباق؟ يعني كان ممكن تعطي أفضلية أنه يوصل حتى ممكن لهاملتون.
2: هو شوف وهو ما استخدموها كان حاطين في بالهم أنه سيفتي كار بيستخدمونها، ولكن أنت ليحن كان باقي لك في السباق.
0: هو أي لفة تقريبا دخل؟
2: هو في
1: قبل 12 ل 14 لفة.
2: 14 لفة.
0: إيه تعطيه طبعا ما تعطي
2: 14 لفة.
3: ميديم 17.
0: ميديم 17 كان.
2: تبين ذا سيف سايد؟ هم حتى كانوا يعني من ضمن الاستراتيجيات بلان سي سمعناه انه هو حط هاي التاير على اساس انه لو في سيفتي كار بيدخل وبيحط السوفت، ولكن انت شفت اللي صار 7 ثواني في التوقف. يعني شوي هالموسم لحد الحين اللي سباق سبا فريق المكلارن موجود بس مو موجود.
1: ابو حمد الحلبة طويلة مالت سبا، انا اتكلم بالعقل الحين، اتوقع انه ما تأدي اتوقع انا ما افهم كثير انا اقول لك بس بالعقل اطول حلبة.
0: نعم.
1: ممكن تأدية السوفت 5 ل 7 لفات تأدية، انا اتكلم ضغط
0: يعني ماكسيمم 10 لفات ممكن يعطونها.
2: يعني اللي شفناه في التستينج او في البراكتس اذا 10 لفات يعني انت تطلع لفة واحدة 3 لفات كول داون او لفتين كول داون عشان تعطيك 10 لفات. التآكل وايد قوي لان حلبة سريعة، حتى اللفات اغلبها لفات سريعة، فانت التآكل عندك يكون وايد قوي. حلبة اجريسيف، اروج بروحه هاي يتآكل نص
0: خلص التوير كابل،
2: التوير كله خلص في الصعدة ذي.
1: طيب على السريع الاسئلة السريعة احتاج دايركت تو ذا بوينت، ابيض احمر ليش؟
2: حلو.
1: ابيض احمر عشان منتخبنا.
2: واضح فراري واضح
0: فرارستا
2: لا صف هناك فراري صار يوقف وياي انا بروحي هني
1: وابا اتكلم
0: فرارستا خلاص وسيد
1: انا قلت ابيض احمر سيدة عارف يا
2: يقصد محرق يقصد محرق
1: لا ابيض احمر البحرين عشان اذا تكلمت عن محرق بيزعلون الرفاع بيزعلون الشرقي والخالديه والحد وستره
2: احنا زعلوا مكلارن وريد بول ومرسيدس واودي كلهم زعلوا منك قلت احمر وابيض فراري
1: انا قلت احمر وابيض البحرين اذا زعلوا على الدنيا السلام حي الله الزعل اذا عشان البحرين
2: ما نقدر نقول شيء
1: هذه ابيض واحمر
0: ما عليه كلام
1: السماء عالي على المنتخب يعني اول مره اغني والله حددي والله عشان عددي والله عشان البحرين والله اغني اكيد طيب على السريع عبد الله العير راح ابتدي معاك بسؤال عقوبه هاملتون مستحقه اي او لا وليش
4: انا اشوفها ايه يعني حادث سوى حادث لا ذنب ولا ما له ذنب انت تسببت بحادث في النهايه
1: قاسم
2: لا مو مستحقه ريسنج انسيدنت خلوا الناس يتنافس خلينا بنشوف سباق خلت تصير اغلاط خلت تصير حوادث اللي صار ريسنج انسيدنت سياره زلقت ما في تشانس صار الحادث فانا ضد
1: سبحان الله وقف معاك قاسم.
0: لا ضد القرار حقاني.

0: لازم حار مارد
1: إذا إذا حقار إذا أوكي تفضل
2: لا هو القرار أنا أشوفها ظالم حادثة تسابق خصوصا أنها في اللفة الأولى دائما إحنا نشوف فيها حوادث وسيارات من دافع

0: أخطاء حتى الفورمولا فيها. اثنين، الجميل أن مدير السباق ولجنة الحكام اللي معاه ما تأثروا بقرار راسل. أنا هذا اللي عجبني، أتكلم أنا من مبدأ حيادية، يعني هم اتخذوا القرار، ناس تتفق معاه ناس تختلف. طيب راح ابتدي في عبد الله. عبد الله إذا إذا إذا وجد سايق من أي فريق اعجبك في سباق وليش؟ إذا فيه
1: حجار أكيد، أنا سائقين اللي يعجبوني بس بشكل رئيسي حجار. سمعنا مدير الفريق تكلم أن وتيرة وأرقام تحليل بيانات بعد السباق حق حجار كانت مقاربة بشكل وايد كبير حق أول ثلاثة في السباق. هذا شيء وايد ينحسب حق حجار. حجار ينحسب له أنه هو رغم أنه هو كان متأخر وجدم قدر يحافظ على المركز السادس أمام نورس اللي كان عنده التواير ميديم أحدث، وهو على الهارد عمره أكثر من 24 لفة. كان يعرف متى يحافظ على طاقته ومتى يستخدم طاقته بشكل مثالي يعتبر، فكان سباقه وايد قوي.
0: استثمار ريد بول في حجار صحيح أو موفق
1: لحد الآن؟
0: لحد الآن. قاسم سايق وليش؟
2: حجار درايفر اوف ذا دي حجار. بدا من المركز 21، توقف توقفاته من البدايه، استراتيجيته كانت زينه بدايته. طبعا شفنا في الكواليفاينج شنو سوى حق الفريق، هو از تيم بلاير. من مركز 21 تخلص في التوب 10، هاي يعني يعتبر شيء وايد زين. الحلو انه خف الضغط عليه، قبل كان ضغط عليه انه هو انت بارتنر ود ماكس فيرستابن، اليوم انت يو دو يو ام بيرفورم از شلون تبي تسوق.
0: عجيب.
2: فقاعد نشوف يطلع حجار، انا صوت له درايفر اوف ذا دي الصراحه، ولانه يستاهل على ادائه.
0: بيستاهل عشان عبد الله، لان اثنين مقارنين حق بعض. اذا الحلقه الجايه قال عبد الله عيد عن ماكلارن شيء، يعرف ان الموضوع فيه انه الله يقدرني على فعل الخير.
3: الساعه 6 المغرب الحلقه الجايه لما قاعد
2: حاجز الكرسي. هو
3: حاجز الكرسي
1: نشوفنا هناك يعني.
3: قول حق المخرج بس من الحين عد الكراسي
2: ونغير بنروح هناك.
0: قول ليش حق المستمع المشاهد ليش؟
3: لان مسوين حلف علي.
0: ليش؟
3: لان متميز فراري في ذي الموسم. متميزين فراري حراق، يحرق المنصات تحرق، النقاط تحرق.
2: انا خاف شنو بس الحين عقب الصيف يرجع نكسر وقلقين.
0: الحمد لله يا جماعة تم تبرئتي في هذه الحلقة. الأسبوع اللي طاف أنا أقول الله يقدرني على فعل الخير، أبو حمد يقول يعني أنت تقول الله يقدرك على فعل الخير بس هي تنمر يعني. أنا رجعت الحلقة مرتين قلت وين تنمر؟ لا سبحان الله، يعني أبو حمد يامر أخونا الكبير ويامر
3: عزيز يا سيد.
0: يعزك العزيز. سايق
3: حجار للأمانة، اتفاق تام على حجار، أداء ممتاز في خصوصا في السباق من مركز 21 للسادس، هذا إنجاز يحسب له الأمانة.
0: طيب راح تبتدي اللفة مع
2: قل لي أنت، قول درايفر اوف ذا دي اللي عندك انت.
0: أنا بالنسبة لي ساينز، تسألني بجاوب
2: صح.
3: من كم لكم ساينز؟
2: ساينز كم بده؟ كم خلص؟
0: لا درايفر اوف ذا دي بالنسبة لي ساينز عشان التصريح،
2: عشان اللي قاله
0: هو قاعد يسوق ويقول حق الفريق ما ركبتوا لي جناح يا جماعة. أنا ما خبر يعني السايق لهالدرجة يشاورونه أنا ما أدري، بس يمكن هاي سياسة فريق يعني. بس ساينز واضح إنه يبي الفريق يعني، واضح يبي يقول لهم سلام عليكم سلام عليكم مو يمشي. شوف أنت فهمتها كذي، سبحان الله ترى اللغة العربية
2: يبي حاجة يبي حاجة التيم هو
0: يبي حاجة التيم. على السريع عندي أربع دقائق،
2: الله يقدرنا على فعل الخير.
0: طيب أربع دقائق بس أبي أخذ فار من أستاذنا أحمد الفردان إذا ما علي أمر وكلافة، وأستاذنا إبراهيم تليفت إذا تسمحوا لنا. بس عندي سؤال فني والسؤال سريع راح يكون، ما أبي إجابة يعني بسيطة. راح نبتدي في مين يا أستاذنا إبراهيم تليفت؟ عبد الله العيد، سمعت؟ سمعت في ذنك ولا كانت توك باك لي؟
1: سمعت.
0: حلو، عشان لا تقول بعد وسعيد مشخصنها قالوا ابو حمد ولا. طيب السؤال هو سؤال قسمين، حلو ابي اخذ منك الجواب. السؤال مقدم من احمد الدوسري، من هو الرابح الاكبر في سباق سبا ومن هو الخاسر الاكبر في سباق سبا او بلجيكا؟
1: حجار الرابح الاكبر بحكم الاداء، نتيجه الاداء اللي سواه، الفقه اللي بيحصلها وهالامور الثانيه خارج السباق.
0: خاسر.
1: الخاسر راسل كل من تحلطم عليه يعني، حتى توتو وولف طلع قال اوكي البتري فيه مشكله بس حتى سواقك فيها مشكله، فيعني اتوقع اوراقه بدات تطيح في الفريق. وف
0: تدور جمهور مرسيدس.
1: الله يعينك.
0: قاسم الرابح الاكبر والخاسر الاكبر في سبا.

0: بلجيكا.
1: الرابح الأكبر لويس هاملتون، الخاسر الأكبر جورج راسل.
0: لويس
1: هاملتون. لأن رجع المركز الثاني طلعت الساقين قاعد ينافس 45 نقطة فارق بينه وبين كيمي أنتونيلي. جورج راسل نزل المركز الثالث، وهاي ترى الحادث اللي سو اللي سووه يهز من
0: واضح. حمد ثاني موجود معانا، أبو حمد، بس أنا عشان حمد ثاني موجود معانا، هو مشجع إسبانيا، وقال لي معلومة قبل الهوا. أنا إذا قلت المعلومة أتوقع مستقبل حمد ثاني الرياضي راح يكون جدا متوهج.
2: ما شاء الله.
0: لا متوهج، لا مو شفت شلون؟ فهمني يا أبو حمد. ترى يحب فراري هو. شوف سبحان الله.
2: والنعم.
0: بس الحين شجع مكلار.
2: أنا ترى كنت بقول لك الرابح الأكبر مكلارن.
0: لا لا بالرابع سايق.
2: سايق نورس.
0: الرابح الأكبر.
2: نعم. نعم.
0: ليش؟
2: استبدل وحدة الطاقة، دخل بوحدة جديدة، قدم سباق ممتاز. مكلارن أتوقع بنشوفها في سباق المجر، نورس ممكن ينافس، كانت اختبار لهم سباق، لذلك أعتبره هو الرابح الأكبر تقريبا نورس، اللي خلاص خذ عقوبة البلانتي هذه مالت الباور يونت مثل ما نقول.
0: خاسر
2: جورج راسل.
0: طيب حلو. مستمعين الكرام، هذا السؤال البسيط اللي جاوبوا عليه المحللين في 3 دقائق يبين لك شخصية المحلل وطريقة قراءته للسؤال، وأيضا طريقة قراءته للسباق. هذا اللي يميز المحللين اللي عندنا في البحرين. أنا أنافس فيهم وأفتخر فيهم، إن كل واحد له طريقة في قراءة السؤال وطريقة في قراءة السباق. اليوم إحنا إذا نفتخر في إخواننا المحللين اللي يتابعون رياضة الفورمولا واحد، هذا السؤال بنفسه يبين لك اليوم مدى تباين الأجوبة، خصوصا في الرابح الأكبر، لأن الخاسر الأكبر واضح ما له أي يعني ما نقدر نتناقش فيه. على السريع ابو حمد، ابي في دقيقه اذا ما عليك امر بنروح حق سباق المجر.
2: نعم.
0: وعبد الله العيد عقبها ابي الخمسه الفايز.
2: اقل بعد من دقيقه سباق المجر الجوله القادمه، الجوله ال 12 تقريبا في في الرزنامة قبل التوقف الصيفي، فبنشوف اتوقع اندفاع كبير من السائقين، الكل يبي يحقق نقاط فيها. بدات اول جائزه في عام 1986، عدد اللفات 70 لفه، حلبه صغيره تقريبا تقدر تخلصها في دقيقه وعشر ثواني يعني تقريبا، فلذلك راح نشوف سيارات سريعة فيها 4 مناطق ستريت مود، على بالرغم من صقرها بسعيد فيها 4 مناطق ستريت مود، لذلك راح نشوف فيها تنافس كبير.
0: جميل. عبد الله العيد إذا ما عليك أمر وكلافة، بس أنا بنطلع المستمع والمشاهد الكريم، آخر 5 فازوا على أو فازوا في سباق المجر.
1: نبتدي من 2021 أوكون مع فريق ألبين، 22 و23 ماكس مع ريد بول، 2024 بياستري، و2025 نورس، اثنينهم مع مكلارن.
0: طيب عشان بس امرهم شورى بينهم، مساء ابراهيم تلفت مخرجنا اذا اخذنا رايه في السؤال، الحين لازم اخذ راي الفردان مخرجنا التلفزيوني. ما شخصنها، لان الربع بالهم انا يعني ادور فراري، وانا صراحه ادور نيكول كيبرغ يعني. عشان تضحك عشان يعني اسرع يعني امسيتك يعني. طيب شي يقول مخرجنا؟ ابتدي في مين؟ توقعات، سؤال التوقعات. مخرجنا احمد الفردان لازم يختار عشان انا انسان منصف. الفردان يقول
2: ابو حمد.
0: احمد الفردان يقول ابو حمد.
2: ان شاء الله
0: تعطينا الجمله المعتاده. اي نعم. في اليوم في شخص انا مع احد من المحللين ولا
2: لا؟ لا ما اليوم الامور طيبه، اليوم
0: قاسم ورجزين
2: حصل مناصه وانا محصل
0: حتى القاعدة تغيرت.
1: مدح فريقي بعد.
0: اي تعال صح. ومدح حجار. لا لا انتم ضبطين علاقاتكم، لا هذا الشيء ما يسعدني ذي. لا
2: لا ما نجحت مساعيك بسعيد.
0: ما نجحت يا الله.
1: نجيك طريقة ثانية.
0: الله يقدرني على فعل الخير بطريقة أخرى.
2: توقعاتي للفائز بجائزة المجر الكبرى، صاحب المركز الأول راح يكون لويس هاملتون، المركز الثاني راح يكون لاندو نورس، والمركز الثالث شارلو كلير.
0: اوكي قراءة باور يونت وسوالف مكلارن. طيب قاسم ولا عبد الله؟ قاسم.
1: اوكي هاكي مارتي. لا توقعاتي حق سباق المجر لاندو نورس المركز الاول، كيمي أنتونيلي المركز الثاني، لويس هاملتون المركز الثالث.
0: عبد الله العيد.
3: فراري بتكون لهم كلمة قوية هالسباق، بس بعد بشيلهم من التوقعات. توقعاتي للفائزين في سباق المجر، كيمي أنتونيلي أول، راسل المركز الثاني، والمركز الثالث ماكس فيرستابن.
0: أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق دي آر إس.

0: قبل تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان وهاني وسامي ودانا وحمد ثاني. في أمان الله.
1: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق.
2: آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

هلا هلا بالنجاح كله. عزوفي

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير

حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر.
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.